0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: Anka. Bravo, guys. Nice. Nice.
1: I think that was a good shot.
2: حطينا حسيتو حلو برشا. شبيك؟
1: تاب تاب من الصبح لليل. Cut. Action. Cut. Action. I'm done.
2: بنقول لك حاجة. عندي فكرة.
1: قولي شنو هي الفكرة؟ فكرة من أفكارك الحلوة أو تاني؟
2: No. Trust me.
1: I'm listening.

0: ونجمو نعملو هايكينغ زيدا.
1: هايكينغ
0: برشا حاجات، برشا حاجات اخرين.
1: واو، عمري ما درت هايكينغ.
0: ليتس دو ات.
1: انا معك، وهلا صار عندك افكار حلوه.
0: قلت لك عندي فكره.
1: سالي والخدمه ديالنا.
0: يلا يلا. اوكي يلا ستاند باي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

0: I'm a fireball.
1: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

Ankara Radio on frequency 97.7 FM.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: FM عنكاوا.

0: شؤوتشي.شؤ.
1: يبرس قال دعنكاوا التخدكثة لك قلبة قالوخ يديئة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوا شؤوتشي.شؤ.

في مساء عنكاوي تفوح منه رائحة الأرض وتتمازج فيه ألوان العناقيد مع فرح الناس، انطلقت مساء الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي فعاليات مهرجان سلة العنب الذي نظمته قائم مقامية قضاء عنكاوة وفيستيفال عنكاوة في مزرعة الشاب سلوان سردار ساك النموذجية في قضاء عنكاوة، ليكون احتفاء بالأرض وخيراتها ورسالة جميلة تؤكد أن هذه المدينة ما زالت تنبض بالزراعة والتراث والمحبة.

0: جاء افتتاح المهرجان بحضور ومباركة السادة الأساقفة الأجلاء وبمشاركة محافظ أربيل السيد أوميت خوشناو إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، وسط حضور واسع من أهالي عنكاوة الذين شاركوا هذا العرس الزراعي والتراثي.
1: بناي خوي جورو مهربان حمله كان بخير بن اور خوش حالين او اواريا لعنكاوي خوشويست جاري شديكا فيستيفالي تري دكريتو كا دوتياري شي نموني شاركه مان وعنكاوي خوشويست مان كاك سلوان بين زمين صالا وفيستيفال دكاتو كا فيستيفالي تريا بتاكيد ودلالتي جرينجيداني حكومه يريمي كردستان با همو كرت زياواز كان بتايبت تر كرتي كشتوكالي نشان داتن كا عنكاوا و دشتی برانتی و آونو سیام بشه چی گرنگ ولی و برهنان و برهمینانی بر جوم کشتکالی کانو بر جومی زودیاران. بلام بداخ ولی سالانی را بردو به هر حکاری بیتن لکردستان آو کرتا پاش رسونی بخو بینی. بلام لبرنامه کانی حکومت یاریمی کردستان کابینه نویم لستراتیجیتی جنابی سرگ وزیران که رونه لبو خالچی کردستان تند گرنجی به کرتی کشتکالی دیوار. او فستیوالش دلالتی گرنجیدانی حکومت و برهمی ناوخوی خومن نشان داداتن که پینزمی ساله لعنکاوه انزام دادرتن وی رای دسخوشی لزوتیاری نمونهی شارکه من که اکسلوان که او کاردکاتن دلالتی اوی وکو باسم کر پیجوتونی او کرته لگلاوش دا گرنجیدانی حکومتا امید دکه این نمونه انزور بیتن و اصایش خوراک لکردستان دا پارز راو بیتن که یه چگل بنما اساس یکانی کارکانی حکومتا با همو زورک پشتیوانی لو زورک کارانه دکین وی رای دست خوشی کردن سپاسی همو آنش دکین که براستی لفستیوالکه دا بشداری دکن و بطایبتی لبابتی تری دبینین سالانه پیشوسونی زور بخوا دبینیتن استاوین مایشان کرد بو پیموایا نزیک بپنزا زوری تری اکه اوا رنگ ایموکو بکارینر حولاتیان تنها یک زوری لیه بزنین، چند زوری چی بزنین؟ بلام، اوی که کراوه متربه کردنو، بخیو کردنو، دواتر برامینانی، ایشالله خواهی گوره برکتی دخاته، و او کار بردوامی ده بیتن و حکومتش پشتیوانی لو زوره کارانه دکاته.
0: كان للعنب حكاية أخرى في هذا المهرجان، إذ احتضنت أروقة المزرعة أكثر من 52 نوعاً من العنب، بألوانه وأشكاله ومذاقاته المختلفة، في مشهد يروي بوضوح حجم التنوع الذي تستطيع أن تمنحه أرض عنكاوة حين تجد من يرعاها ويؤمن بعطائها.
2: قاعد شريطة كبيرة بشكل ثلوخ أي شولد إديوكم ما أود لم يقرأ سلوان إلى خا ما زلت يرخت في ثلا طالا من بابواثا وسواواثا ناشد عنكاوة هر ناشو مزارعين يوا فالخيوة قاود أراثو ومن بيرد أراثو عيشيوة ودي يوم أخني مقع عن كواي التن شهارة قاود سلوان وكحسقوخ لأيدي وطلبوغ مني تدأز القامة بش قاود مقدومة أيشو لحلوية طالد عن كاوة وتشمد عن كاوة وطالد عن كواي وطالد سوليتوثا وطالد أربل وطالد أثر كردستان وعراق.
0: ولم تتوقف حكاية الخير عند العنب، بل امتدت إلى منتجات أخرى من خيرات الأرض، بينها أنواع مختلفة من العسل والخل ودبس الرمان والبيض، إلى جانب أركان متنوعة للمأكولات الشعبية التي استحضرت نكهة الأمس وذاكرة البيوت القديمة وعكست جانبا أصيلا من تراث عنكاوة وعادات أهلها.
3: كبيرة شكر راديو عنكاوة كمدالا دعاية كبيرة هاي بسيمة، وشكر غيثي ثوخن الفستيفالة خمسة سلثد أنوة وفي فستيفال إليفن بجزودة من 53 نوع أنو عرض ودلان، ودلان بج من أسرى نوع أنو خاثة أشاتة وكله بلقوا ليهو. وشكرا كل علم أهني الثيل، وشكرا أي دعم الثيل طالا ومن كل مسؤولين الدولة، وهاي بسيمة كله همينا من ريشانة إيتا كله ثيل وهاي بسيمة كله.
0: كما ازدانت أجواء المهرجان بأركان ترفيهية أضافت إلى المكان روحا من الفرح لتلتقي في مساحة واحدة، الأرض بالإنسان والزراعة بالتراث والعمل بالفرح.
4: مشينا براديو عنكاوة اديو مشاركة ودلن قاوت مهرجان مدخ لعد عدد انوة او مهرجان سرد عنب قاوت مقاطعة نمو 8 ضد أخونا سلوان سردار ساكا خميهرجان كبيرة بسيمية وأخني أول شاتة مشاركوخ كودلن زوتاث تشيكر ودقوبتا خميهرجان كبيرة بسيمة مشاركو قاوية كبيرة ناش دخت دخازوغ نو إيثن مشو تبان من أمدوغ مشاركين كبيرة كود إت من ديانة كيبا أو دلو عرض تمزبونة والمندي المميز قاعد المهرجان انه دخازخ انه اتو 53 انواع من انواع واشكال انواع واني انواع احتمال اول مره خازخ له او اول مره شموخ بقاو لانه اخني ليبي يقول خكمه انواع انواع انه تزرخوا له قاعد بيتها كدليث انواع كمدخوا على صابات او خكمه انواع متواجدين وموجودين وقاشوق لكن ده دخازخ انه اخني انواع يعني اني كبيرة من إنو ديثن آخا أول مرة شمقاو أو أول مرة خازخلو وخا يعني بحقوثة خا مهرجان كبيرة إنه دخازخ ناشي جانان مدخ سوداي جانان كبيرة ود خازخ شكل بصيخ ناشي بصيخ ركاد هذه مهرجان خمدي كبيرة بس يمي الكود خازد ناشي بصيخه وآيت دائما كبسخد من خازد ناشي بصيخ كل همو خازد قحر خازد ولا خازد إنه أخني خا من مهرجان المهرجانات خازوخ هادخ من تيانا ناشي كبيرة كسولاي جميعة كمشو تبانة كبير مشاركين كبيرة لكن خمدي كبيرة بسيمة لأنه خازد خاوجه طيب مخواثوخ مخ آني تقوم شاركي قاود مهرجان خمدي كبيرة مبصخان وخمدي كبيرة بسيمة له وراديو عنكاوا دائما التا خبصما بريشا أو بدخل خبصما بريشتا قاد كل دكتا دائما متواجد إلى منن ودائما قم شاركانا ودائما مبصخ البواثن دائما قالن قمط بياله ذات كانوا خلا راديو عنكاوا قالد نشواثن إلى قالني لأخي تنشواثن قالد نشواثن إلى شاميل وقاود دكواثا خنة هايتون كبيرة بس يم قاود مشاركوخن منن وقاود غزايوخن وقبصخ خازوخ لغا ما يدخونا فابيان دائما متواجد منن دائما قال لي رقاد ناثني شينا ثيلوخن كبيرة عزيز أهلا وسهلا.
0: مهرجان سلة العنب ليس مجرد فعالية لعرض المحاصيل بل هو صورة مشرقة عن إرادة الشباب حين يختارون أن يجعلوا من الأرض مشروعا للحياة ومن الزراعة جسرا يصل الماضي بالمستقبل وهو أيضا تحية وفاء لكل مزارع يضع يديه في التراب ثم ينتظر بصبر أن تعود إليه الأرض بعناقيد من الخير.
5: صراحة فد يوم كلش جميل يعني إقبال جيد جدا وناس مثقفة يعني فت يوم عظيم صراحة ما كنت أتوقع أول مرة جيد وشارك فشي عظيم شفته بصراحة بعد شو أقول ما أعرف أشكرك شكرا جزيلا.
6: هذا النموذج من المحاصيل الزراعية الموجودة في عنكاوا هذا نموذج يدل بأنه عنكاوا كانت لها قدرات زراعية وفلاحي عنكاوا كان لديه إنتاجات زراعية مختلفة كانت تسهم في صناعات محلية اختفت في هذه السنوات الأخيرة لكن من الممكن كاكا سلوان قدر أن يستطيع أن إنتاج أكثر من 52 نوع من العنب المحلي وبطرق زراعية أكاديمية وبطرق جيدة. هذا النموذج اللي شاهدتموه اليوم في عنكاوا هو نموذج لفلاح عنكاوي استطاع أن ينتج هذه المحاصيل التي تدخل في صناعات محلية متعددة وهو بحاجة إلى دعم من وزارة الزراعة في حكومة الإقليم وحكومة الإقليم لأنه رعاية هذه المهرجان هو من قبل القائم المقامي والقائم المقامي يجب أن تساهم في أن يكون هناك أكثر من هذا النوع من المحاصيل الزراعية لعدة جوانب لأنه لم تبقى هذه الأراضي الزراعية كما كانت سابقا واليوم بحاجة أن تكون هناك نماذج بمحاصيل صغيرة ومشاريع صغيرة تساهم في زيادة الإنتاج المحلي لبلد عنكاوا. طبعا أتلي إقارة رابع داود راديو عنكاوا أتلن خمندي رابع بأنه آدي أذعيدة يعني آدي في استفالة فايش بريا كشة تقو عنكاوا دي للدليل بأنه أراث عنكاوا إتن يرطوثة كبيرة هو إتن كبيرة من محاصيل زريوالو عنكاوا وأما إثوى كبيرة آني ألي وقاو الصناعات مختلفة من مثلا حرق جراب آني من ديانة فأي منتوج أي شاتة خمشة وبرعاية من قائمة مقامية عنكاوا كبيرة بأنه أخني هاي بنماطق البش آني فلاحين خنة أخونا سلوان خا جوان خا يليب خلال أسرة خمشة سر شنة سري شنة أو تخمدي طاوة بريخة خاز أي نموذج بسخوثة لتا عنكا وكل عوائل عنكا وبسخوثة لتا كلا تكل شتابوثة تكل مدبران دي إذب عنكا وتد أخني مهيروخ هادغ محشاري قاود عنكا وتد هاويبا أراثد عنكا وتبيشن كله بيشي زرية مغوردة وهما دغدلياتة وهيلانة عنكا كل تد أولا خا أجواء بسيمة تد هايبا كلا نعيش غمدوغ دادة قاود آدي إقليمة وبالذوت عنكا ديلا مركز دد زراعي قاود أربل للعلم على الملتي ذلك عنكاوا قديم الزمان هم يا وخا كنترون رابا دزرقفة قاود منطقة كله ناشو ذي آثي والعنكاوا تضمنطي وخط وصار دا خط وصار لتن التناني من ديانة إيبان تطوير وضوه اهتمام قاو كبيرة هايتون بسي نوزات بولس ريشان اشتابوثة سورايا يوذاع ومردوثة
7: كبيرة كبيرة بشينة في لوخان اديو قاوت اي بي ستيفالت اربيلة دت سلت انوة كبيرة بصيخي يخدم الشركة يخدم عزيزا اخونا سلوان ودق مخو مقك تشه وآلا موافق له قاوت اي تشهوة ومبارغ قاوت انفير رد قاوت له اخني اتن تقريبا 53 اصنافة وات بعد اصناف خنا اون لي مخيو بعد يعني بعد داخلت مزرعة لولي ويعني نشروا يدو كبيرة بس مطال دخازو خناشت من كبيرة دكواثة دثية ودجميعة ودخازو قل صلمو انه كله دبصيخة واي خمدي وسيمي الطالم نفس الوقت خبص خوفي لانه كلن دك جمعوك بخدادة بيض فيستيفال كشاتا ودخازو خدادة ودكودو مشاركة منا نفس الوقت كودو خدام طالت عزيزة سلوان ان شاء الله دائما هر اوقنها وجميعة وبصيخة وبخدادة ودائما اوغن من ديانه خاصه عنكاو لان صراحه عنكاو تستاهل اوغن هويا يعني بسخطه وهاويله انتاج الجانا وهمين طلبا انه ناش الجانا ادخل يعني ادي له دعم اوغن مشاريع يعني صدق يستاهلون
8: شاركت بمهرجان سله عنب منتجات صابون طبيعي وبتمنى الكل يجي يشوف ويشارك بالمهرجان وشكرا لكم وللاخ سلوان
0: وهكذا وبينما تتدلى عناقيد العنب تحت ضوء المساء تبدو عنكاوا وكأنها تقول من جديد إن الأرض التي أحبها أهلها لا تشيخ وإن الحقول التي تسكنها أيادي الشباب لا تعرف العطش ستبقى أرض عنكاوا خصبة بعطائها غنية بتنوعها جميلة بتراثها ما دام فيها من يؤمن بها ويزرع فيها حلماً ثم يترك للعناقيد أن تحكي حكاية النجاح. لراديو عنكاوة فابيان نوئيل.

عندي عيون ما يشوفون غيرك وانت افهمني اخاف ارمش وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هاد جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي جان ميت جان عاش بلحظة الشاب

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

في مساء عنكاوي تفوح منه رائحة الأرض وتتمازج فيه ألوان العناقيد مع فرح الناس، انطلقت مساء الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي فعاليات مهرجان سلة العنب الذي نظمته قائم مقامية قضاء عنكاوة وفيستيفال عنكاوة في مزرعة الشاب سلوان سردار ساك النموذجية في قضاء عنكاوة، ليكون احتفاء بالأرض وخيراتها ورسالة جميلة تؤكد أن هذه المدينة ما زالت تنبض بالزراعة والتراث والمحبة.

0: جاء افتتاح المهرجان بحضور ومباركة السادة الأساقفة الأجلاء وبمشاركة محافظ أربيل السيد أوميت خوشناو إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، وسط حضور واسع من أهالي عنكاوة الذين شاركوا هذا العرس الزراعي والتراثي.
1: بناي خوي جورو مهربان حمله كان بخير بنور خوش حال او اواريا لعنكاوي خوشويست جاري شديكا فيستيفالي تري دكريتو كا جوتياري شين نموني شاركه مان وعنكاوي خوشويست مان كاك سلوان بين زمين صاله وفيستيفال دكاتو كا فيستيفالي تري بتاكيد ودلالتي جرينجيداني حكومه يريمي كردستان با همو كرت زياوازا كان بتايبتر كرتي كشتوكالي نشان داتن كا عنكاوا و دشتی برانتی و آونا و سیام باشه چی گرینگ ولی و برهنان و برهمینانی بر بوم کشتکالی کانو بر بومی زودیاران. بالام بداخو ولی سالانی را بردو به هر هکاری بیتن لکردستان آو کرتا پاجرسونی بخو بینی. بالام لبرنامه کانی حکومت یاریمی کردستان کابینه نویم لاستراتژیتی زنابی سرگ وزیران که رونه لب خالچی کردستان تند گرینجی با کرتی کشتکالی دیوان. او فستیوالش دلالتی گرنجیدانی حکومت و برهمی ناوخوی خومن نشان داداتن که پینزمی ساله لعنکاوه انزام دادرتن و رای دسخوشی لزوتیاری نمونهی شارکه من که اکسلوان که او کاردکاتن دلالتی اوه وکو باسم کر پیجرسونی او کرته لگلاوش ده گرنجیدانی حکومتا امید دکه این نمونه انزور بیتن و اصایشی خورک لکردستان دا پارز راو بیتن که یه چگل بنما اساس یکانی کارکانی حکومتا با همو زورک پشتیوانی لو زورکارانا دکین وی رای دست خوشی کردن سپاسی همو آنش دکین که براستی لفستیوالکا دا بشداری دکن و بتایبتی لبابتی تری دبینین سالانه پیشرسونی زور بخوا دبینیتن استاوی نمایشان کرد بو پی موایا نزیک بپنزا زوری تری اکه اوا رنگ ایمو کو بکارینر حوالاتیان تنها یک زوری لیه بزنین، چند زوری چی بزنین؟ بلام، اوی که کراوه مطور بکردنو، بخیو کردنو، دواتر برامینانی، ایشالله خواهی گوره برکتی دخاته، و او کار بردوامی ده بیتن و حکومتش پشتیوانی لو زوره کار ندکن.
0: کان للعنب حکایت اخرى في هذا المهرجان، اذ احتضنت اروقة المزرعة اكثر من 52 نوعا من العنب، بألوانه و اشكاله و مذاقاته المختلفة، في مشهد يروي بوضوح حجم التنوع الذي تستطيع أن تمنحه أرض عنكاوة حين تجد من يرعاها ويؤمن بعطائها.
2: قاعد شريفة كبيرة بشأن ثيلوخن أي شولد إديوكم ما أودلم يقرأ سلوان إلى خا مازلت يرخت في ثلا طالا من ببواثن وسواثن ناشد عنكاوة هر ناش مزارعين يوا فالخيوة قاود أراثو ومن بيرد أراثو عيشيوة وديوم أخني مغ عنكواي التنشوهارة قاود سلوان وكحسقوخ لأيدي وطلبوغ من نيتاد أزل القامة بش قاود مقدومة أيشو لحلوية طالد عنكاوة وتشمد عنكاوة وطالد عنكواي وطالد سوليتوثا وطالد أربل وطالد أثر كردستان وعراق.
0: ولم تتوقف حكاية الخير عند العنب، بل امتدت إلى منتجات أخرى من خيرات الأرض، بينها أنواع مختلفة من العسل والخل ودبس الرمان والبيض، إلى جانب أركان متنوعة للمأكولات الشعبية التي استحضرت نكهة الأمس وذاكرة البيوت القديمة وعكست جانبا أصيلا من تراث عنكاوة وعادات أهلها.
3: كبيرة شكر راديو عنكاوة كمودالا دعاية كبيرة هاي بسيمة، وشكر غيثي ثوخن الفستيفالة خمسة سلثد أنوة وبي فستيفال 11 بجزودة من 53 نوع انو عرض ودلان ودلان بج من نصر نوع انو خاثة الشاتة وكله بلقوا ليهو. وشكرا كل علم الداني الثيل وشكرا اي دعم الثيل طالا ومن كل مسؤولين الدولة وهاي بسيمة كله وهمينا من ريشانة ايتا كله ثيل وهاي بسيمة كله.
0: كما ازدانت أجواء المهرجان بأركان ترفيهية أضافت إلى المكان روحا من الفرح لتلتقي في مساحة واحدة الأرض بالإنسان والزراعة بالتراث والعمل بالفرح.
4: مشينا براديو عنكاوة اديو مشاركة ودلن قاود مهرجان مدخل عد عهد أو مهرجان سرد عنب قاود مقاطعة نمو 8 ضد أخونا سلوان سردار ساكا خميهرجان كبيرة بسيمية وأخني أول شاتة مشاركوخ كودلن زوتاثة شيكر ودقوبتا خميهرجان كبيرة بسيمة مشاركلو قاوية كبيرة ناش دخت دخازوغ نو إيثن مشوت بان من أمضغ مشاركين كبيرة كود إت من ديانة كيبا أو دلو عرض تمزبونة والمندي المميز قاعد المهرجان انه دخازخ انه اتو 53 انواع من انواع واشكال انواع واني انواع احتمال اول مره خازخ له او اول مره شموخ بقاو لانه اخني ليبي يقول خكمه انواع انواع انه تزرخوا له قاعد بيتها كدليث انواع كصابخوا على صابات او خكمه انواع متواجدين وموجود يا قاشوقه لكن ده دخازخ انه اخني انواع يعني اني كبيرة من إنو ديثن آخر أول مرة شابو قاو أو أول مرة خازخلو وخا يعني بحقوثة خا مهرجان كبيرة إنه خازخ ناش جانان مد أمرو خسولاي جانان كبيرة ود خازخ شكل بصيخ ناش بصيخ كاد هذه مهرجان خمدي كبيرة بس يمي الكود خازد ناش بصيخه وآيت دائما كبسخد من خازد ناش بصيخ كله هموخ كازر قحلوخ كازر ولا خاز إنو أخني خا من مهرجان المهرجانات خازوخ هادخ من ديانة ناشي كبيرة كسولاي جميع كمشوت باني كبير مشاركين كبيرة لكن خمدي كبيرة بسيمة لأنه خازد خاوجه طيب مخواتوخ مخ آني دقم شاركي قاود مهرجان خمدي كبيرة مبصخان وخمدي كبيرة بسيمة له وراديو عنكاوا دائما التا خبصمة بريشة أو بدخل خبصمة بريشتها قاد كل دكتا دائما متواجدي لمنا ودائما قم شاركانا ودائما مفصخ البواثن دائما قالن قمت بياله ذات كان اخرى راديو عنكاوا قالد نشواثني لا قالد قالني لاخي تنشواثن قالد نشواثني لو شميل وقاود دكواثخن هايتون كبيره بس شي مقاود مشاركوخن منن وقاود غزايوخن وقبصخ خازوخ لغا ما يدخونا فابيان دائما متواجد منن دائما قال دي قاد ناثني مشينا ثيلوخن كبيره عزيز اهلا وسهلا.
0: مهرجان سلة العنب ليس مجرد فعالية لعرض المحاصيل بل هو صورة مشرقة عن إرادة الشباب حين يختارون أن يجعلوا من الأرض مشروعا للحياة ومن الزراعة جسرا يصل الماضي بالمستقبل وهو أيضا تحية وفاء لكل مزارع يضع يديه في التراب ثم ينتظر بصبر أن تعود إليه الأرض بعناقيد من الخير.
5: صراحة فد يوم كلش جميل يعني إقبال جيد جدا وناس مثقفة يعني فت يوم عظيم صراحة ما كنت أتوقع أول مرة جيد وشارك فت شيء عظيم شفته بصراحة بعد شو أقول ما أعرف أشكرك شكرا جزيلا.
6: هذا النموذج من المحاصيل الزراعية الموجودة في عنكاوا هذا نموذج يدل بأنه عنكاوا كانت لها قدرات زراعية وفلاحي عنكاوا كان لديه إنتاجات زراعية مختلفة كانت تسهم في صناعات محلية اختفت في هذه السنوات الأخيرة لكن من الممكن كسلوان قدر أن يستطيع أن إنتاج أكثر من 52 نوع من العنب المحلي وبطرق زراعية أكاديمية وبطرق جيدة. هذا النموذج اللي شاهدتموه اليوم في عنكاوا هو نموذج لفلاح عنكاوي استطاع أن ينتج هذه المحاصيل التي تدخل في صناعات محلية متعددة وهو بحاجة إلى دعم من وزارة الزراعة في حكومة الإقليم وحكومة الإقليم لأنه رعاية هذه المهرجان هو من قبل القائم المقامي والقائم المقامي يجب أن تساهم في أن يكون هناك أكثر من هذا النوع من المحاصيل الزراعية لعدة جوانب لأنه لم تبقى هذه الأراضي الزراعية كما كانت سابقا واليوم بحاجة أن تكون هناك نماذج لمحاصيل صغيرة ومشاريع صغيرة تساهم في زيادة الإنتاج المحلي لبلد عنكاوا. طبعا اتلقي قارة رابع قاود راديو عنكاوا اتلن خمندي رابع بأنه آدي أذعيدة يعني آدي في استفالة فايز بريا كشة تقو عنكاوا دي للدليل بأنه أراث عنكاوا اتن يرطوثة كبيرة هو اتن كبيرة من محاصيل زريوال وعنكاوا وأما أثوة كبيرة آني ألي وقاو الصناعات مختلفة من مثلا حرق جراب آني من ديانة فأي منتوج أي شاتة خمشة وبرعاية من قائمة مقامية عنكاوا كبيرة بأنه أخنها بنماطق البش آني فلاحين خنة أخونا سلوان خا جوان قا يليب خلال أسرة 15 شنة سري شنة أو تخمدي طاعة بريخة هذا أي نموذج بسخوثة لتا عنكا وكل عوائل عنكا وبسخوثة لتا كلا تكل شتابوثة تكل مدبران دي إذا بحنكا وتدأخني مهيروخ هذا محشاري قاود عنكا وتدهاويبا أراثد عنكا وتبيشن كله بيشي زرية مغوردة وهما تغدلياته وهيلانة عنكا كل تدأولا خا أجواء بسيمة تدهابا كلا نعيش غمد أغدادة قاود آدي إقليمة وبالذوت عنكا ديلا مركز ضد زراعي قاود أربل للعلم على الملتي ذلك عنكاوا قديم الزمان هم يا وخا قنطرون رابا دزرقثة قاود منطقة كله ناشو دية آثي والعنكاوا تضمنطي وخط وصار دا خط وصار لتن التناني من ديانة إيبن تطوير وضعه اهتمام قاو كبيرة هايتون بسي نوزات بولس ريشان اشتابوثة سورايا يوذاع ومردوثة
7: كبيرة كبيرة بشينة ثلاخن اديو قاوت اي بي ستيفالت اربيلة دت سلت انوة كبيرة بصيخي يخدم الشركة يخمن عزيزا اخونا سلوان ودقمخ ومقك تشه وآلا موافق له قاوت اي تشهوة ومبارخ قاوت انفيرد قاوت له اخني اتن تقريبا 53 اصنافة وات بعد اصناف خنة اون لي ومخيو بعد يعني بعد داخلت مزرعة لولي ويعني نشر ويدو كبيرة دبسم طال دخازوخ ناشت من كبيرة دكواثة دثية ودجميعة ودخازوخ لصالمو انه كله دبصيخة واي خمدي وسيمي طالم نفس الوقت خبص خوفي لانه كلن دكجمعو بغدادة بيض فيستيفال كشاتا ودخازوخ اخدادة ودكودوخ مشاركة منها نفس الوقت كودوخ دعم طالت عزيزة سلوان ان شاء الله دائما هر اوقنها وجميعة وبصيخة بغدادة ودائما اوغن من ديانا خاصه عنكاو لان صراحه عنكاو تستاهل اوغن هويا يعني بسخطه وهاويل انتاج الجانا وهمين الطلب انه ناش الجانا ودخل يعني اوديله دعم اوغن مشاريع يعني صدق يستاهلون
8: شاركت بمهرجان سله عنب منتجات صابون طبيعي وبتمنى الكل يجي يشوف ويشارك بالمهرجان وشكرا لكم وللاخ سلوان
0: وهكذا وبينما تتدلى عناقيد العنب تحت ضوء المساء تبدو عنكاوا وكأنها تقول من جديد إن الأرض التي أحبها أهلها لا تشيخ وإن الحقول التي تسكنها أيادي الشباب لا تعرف العطش ستبقى أرض عنكاوا خصبة بعطائها غنية بتنوعها جميلة بتراثها ما دام فيها من يؤمن بها ويزرع فيها حلماً ثم يترك للعناقيد أن تحكي حكاية النجاح. لراديو عنكاوة فابيان نؤيل.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عاليوثة قصرة وباخد درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

0: سان فرمان بس احساس كري يعني هيجي ترنا تشبلي بو احساسه
1: قلبي شي
0: قرباني احساسه اهم موسيقى صونا ابي بو كري

في مساء عنكاوي تفوح منه رائحة الأرض وتتمازج فيه ألوان العناقيد مع فرح الناس، انطلقت مساء الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي فعاليات مهرجان سلة العنب الذي نظمته قائم مقامية قضاء عنكاوة وفيستيفال عنكاوة في مزرعة الشاب سلوان سردار ساك النموذجية في قضاء عنكاوة، ليكون احتفاء بالأرض وخيراتها ورسالة جميلة تؤكد أن هذه المدينة ما زالت تنبض بالزراعة والتراث والمحبة.

0: جاء افتتاح المهرجان بحضور ومباركة السادة الأساقفة الأجلاء وبمشاركة محافظ أربيل السيد أوميت خوشناو إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، وسط حضور واسع من أهالي عنكاوة الذين شاركوا هذا العرس الزراعي والتراثي.
1: بناي خوي جورو مهربان حمله كان بخير بنا ورخوش حالين أو إواريا لعنكاوي خوشويست جاري شديكا فيستيفالي تري دكريتوا كجوتياري شنمونيي شاركمان وعنكاوي خوشويست من كاكسلوان بين زمین سالا و فستیوال دکاتو که فستیوال تریا به تاکید و دلالتی گرنجیدانی حکومت یارمی کردستان به همو کرت زیاوازکان به تایبت تر کرتی کشتوکالی نشانده داتن که عنکاوه و دشتی برانتی و او نوچه ایام بشیچی گرنگ بولا و برهنان و برهمینانی بروبوم کشتوکالی اکان و بروبومی زوتیاران بلان بداخه و سالانی را بردو به هر حکاری بیتن لکردستان او کرتا پژوهشونی بخو بینی، بلام لبرنامه کنی حکومت یارمی کردستان کابینه نویم لاستراتژی جنابی سرگ وزیران که رونه لب خالچی کردستان تند گرنجی به کرتی کشتکالی دیوار. او فستیوالش دلالتی گرنجیدانی حکومت و برهمی ناخویی خومن نشان دادن که پنزمی سال لعنکاو انجام دادن و رایدس خوشیل زوتیاری نمونه ای شارک من کاکسلوان که او کار دکاتن دلالتی اوی و کوباسم کرد پیشرفتونی او کرته لگلا وجدام گرنجیدانی حکومت امید دکین نمونه انزور بیتن و اساسی خوراک لکردستان در پاریز را بیتن که یه چگل بنما اساسی کانی کارکانی حکومت با به همون زورک پشتیوانی لود زور کارانه دکین و رایدس خوشی کردن سپاسی همو آنج دکین که براستی لفستیوال کده بشداری دکن و بتایبتی لبابتی تری دبینین سالانه پیشرفتونی زور با خود دبینیتن است و این معاشیان کرد بو پیمایان نزیک به 15 زوری تری که او رنگ اماکو بکارینر حاولاتیان تنها یک زوری لبزنیان چند زوری چی بزنین بلام اوی که کراوه متر بکردنو بخیو کردنو دواتر برامینانی ایشالله خواهی گوره برکتی دخاته و او کار بردوامی دبیتن و حکومت پشتیوانی لو زوره کار ندکن.
0: كان للعنب حكاية أخرى في هذا المهرجان، إذ احتضنت أروقة المزرعة أكثر من 52 نوعا من العنب بألوانه وأشكاله ومذاقاته المختلفة في مشهد يروي بوضوح حجم التنوع الذي تستطيع أن تمنحه أرض عنكاوة حين تجد من يرعاها ويؤمن بعطائها.
2: قاعد شريطة كبيرة بشكل ثلوخ أي شولد إيديوكم ما أود لم يقرأ سلوان إلى خا ما زلت يرخت في ثلا طالا من ضبواثا وسواثا ناشد عنكاوة هر ناش مزارعين يوا فالخيوة قاود أراثو ومن بيرد أراثو عيشيوة ودي يوم أخني مق عنكاوي اتن شهارة قاود سلوان وكحسقوخ لأيدي وطلبوخ من نيتد أزل القامة بش قاود مقدومة أيشو لحلوية طالد عنكاوة وتشمد عنكاوة وطالد عنكاوي وطالد سوليتوثا وطالد أربل وطالد أثر كردستان وعراق.
0: ولم تتوقف حكاية الخير عند العنب، بل امتدت إلى منتجات أخرى من خيرات الأرض، بينها أنواع مختلفة من العسل والخل ودبس الرمان والبيض، إلى جانب أركان متنوعة للمأكولات الشعبية التي استحضرت نكهة الأمس وذاكرة البيوت القديمة وعكست جانبا أصيلا من تراث عنكاوة وعادات أهلها.
3: كبيرة شكر راديو عنكاوة كمودالا دعاية كبيرة هاي بسيمة، وشكر غيثي ثوخن الفستيفالة خمسة سلثة أنوة وبي فستيفال إليفن بجزودة من 53 نوع أنوة عرض ودلان ودلان بج من أسرة نوع أنوة خاثة أشاتة وكله بلقوا ليهو. وشكرا كل علم الدعاني الثيل وشكرا أي دعم الثيل طالا و من كل مسؤولين الدولة وهاي بسيمة كله وهمينا من ريشانة إيتا كله ثيل وهاي بسيمة كله.
0: كما ازدانت أجواء المهرجان بأركان ترفيهية أضافت إلى المكان روحا من الفرح لتلتقي في مساحة واحدة الأرض بالإنسان والزراعة بالتراث والعمل بالفرح.
4: مشينا بعد يوم عنكاوة اديو مشاركة ودلن قاود مهرجان مدخل عد عدد انو او مهرجان سرت عنب قاود مقاطعة نمو 8 ضد أخونا سلوان سردار ساكا خمهرجان كبيرة بسيميوة أخني أول شاتم شركوخ كودلن زوتاث تشيكر ودقوبتا خمهرجان كبيرة بسيما مشروكلو قاوية كبيرة ناش دخت دخازوغ نو إيثن مشو تبان من أمضغ مشاركين كبيرة كود إت من ديانة كيبا أو دلو عرض تمزبونة والمندي المميز قاعد المهرجان انه بخازخ انه اتو 53 انواع من انواع واشكال انواع واني انواع احتمال اول مره خازخ له او اول مره شموخ بقاو لانه اخني ليبي والخكمه انواع انواع انه تزرخوا له قاعد بيتها كدليث انواع كصابخوا على صابات او خكمه انواع متواجدين وموجودين وقاشوق لكن ده خازخ انه اخني انواع يعني اني كبيرة من إنو ديثن آخر أول مرة شبه قاوة أو أول مرة خازخلو وخا يعني بحقوثة خا مهرجان كبيرة إنه خازخ ناش جانان مد أمرخ سوراي جانان كبيرة ود خازخ شكل بصيخ ناش بصيخ كاد هذه مهرجان خمدي كبيرة بس يمي الكود خاز ناش بصيخه وآيت دائما كبسخد من خازد ناش بصيخ كله همخ كاز القحر خاز بلا خاز إنه أخني خا من مهرجان المهرجانات خازوخ هادخ من ديانة ناشة كبيرة كسولاي جميعة كمشو تبانة كبير مشاركين كبيرة لكن خمدي كبيرة بسيمة لأنه خازد خاوجه طيب مخواتوخ مخ آني تقوم شاركي قاود مهرجان خمدي كبيرة مبصخان وخمدي كبيرة بسيمة له وراديو عنكاوا دائما التا خبصمة بريشة أو بدخل خبصمة بريشتها قاد كل دكتا دائما متواجد إلى منن ودائما قم شركانا ودائما مبصخ البواثا دائما قالا قمت طيالة ذات كان أخرى راديو عنكاوا قالد نشواثا إلى قالني لأخي تنشواثا قالد نشواثا إلى شاميل وقاود دكواثا خنا هايتون كبيرة بس يم قاود مشاركوخن منن وقاود غزايوخن وبصخ خازوخ لغا ما يدخونا فابيان دائما متواجد منن دائما قال دي رقاد ناثني شينا في لوخن كبيرة عزيز أهلا وسهلا.
0: مهرجان سلة العنب ليس مجرد فعالية لعرض المحاصيل بل هو صورة مشرقة عن إرادة الشباب حين يختارون أن يجعلوا من الأرض مشروعا للحياة ومن الزراعة جسرا يصل الماضي بالمستقبل وهو أيضا تحية وفاء لكل مزارع يضع يديه في التراب ثم ينتظر بصبر أن تعود إليه الأرض بعناقيد من الخير.
5: صراحة فد يوم كلش جميل يعني إقبال جيد جدا وناس مثقفة يعني فد يوم عظيم صراحة ما كنت أتوقع أول مرة جيد وشارك فد شيء عظيم شفته بصراحة بعد شو أقول ما أعرف أشكرك شكرا جزيلا.
6: هذا النموذج من المحاصيل الزراعية الموجودة في عنكاوا هذا نموذج يدل بأنه عنكاوا كانت لها قدرات زراعية وفلاحي عنكاوا كان لديه إنتاجات زراعية مختلفة كانت تسهم في صناعات محلية اختفت في هذه السنوات الأخيرة لكن من الممكن كاكا سلوان قدر أن يستطيع أن إنتاج أكثر من 52 نوع من العنب المحلي وبطرق زراعية أكاديمية وبطرق جيدة. هذا النموذج اللي شاهدتموه اليوم في عنكاوا هو نموذج لفلاح عنكاوي استطاع أن ينتج هذه المحاصيل التي تدخل في صناعات محلية متعددة وهو بحاجة إلى دعم من وزارة الزراعة في حكومة الإقليم وحكومة الإقليم لأنه رعاية هذه المهرجان هو من قبل القائم المقامي والقائم المقامي يجب أن تساهم في أن يكون هناك أكثر من هذا النوع من المحاصيل الزراعية لعدة جوانب لأنه لم تبقى هذه الأراضي الزراعية كما كانت سابقا واليوم بحاجة أن تكون هناك نماذج لمحاصيل صغيرة ومشاريع صغيرة تساهم في زيادة الإنتاج المحلي لبلدة عنكاوا. طبعا اتلقي قارة رابع قاود راديو عنكاوا اتلن خمندي رابع بأنه آدي أذعيدة يعني آدي في استفالة فايز بريا كشة تقو عنكاوا دي للدليل بأنه أراث عنكاوا اتن يرطوثة كبيرة هو اتن كبيرة من محاصيل زريوال وعنكاوا وأما أثوة كبيرة آني ألي وقاو الصناعات مختلفة من مثلا حرق جراب آني من ديانة فأي منتوج أي شاتة خمشة وبرعاية من قائمة مقامية عنكاوا كبيرة بأنه أخنها بنماطق البش آني فلاحين خنة أخونا سلوان خا جوان خا يليب خلال أسرة 15 شنة سري شنة أو تخمن دي طاوة بريخة خاز لأي نموذج بسخوثة لتا عنكا وكل عوائل عنكا وبسخوثة لتا كلا تا كل شتابوثة تا كل مدبران دي إذب عنكا وتد أخني مهيروخ هادغ محشاري قاود عنكا وتد هاويبا أراتد عنكا وتبيشن كله بيشي زرية مغوردة وهما دغدليات وهيلان دعنكاوة كل تدأول لنخ أجواء بسيمة تدهبا كل نعيش غمدوق دادة قاود آدي إقليمة وبالذوت عنكاوة ديلا مركز دد زراعي قاود أربل للعلم على الملتي دالك عنكاوة قديم الزمان هم يا وخا كنترون رابع دزرقطة قاود منطقة كله ناشو دية آثي والعنكاوة تضمنطي وخط وصار دا خط وصار لتن التناني من ديانة إيبان تطوير وضوه اهتمام قاو كبيرة هايتون بسي نوزات بولس ريشان اشتابوتة سورايا يوذاع ومردوتة
7: كبيرة كبيرة بشينة ثلاخن اديو قاوت اي بي ستيفالت اربالة دت سلت انوة كبيرة بصيخي يخدم الشركي يخدم من عزيزا اخونا سلوان ودقمخ ومقك تشه وآلام وافق له قاود أي تشهوة ومبارخ قاود أنفي رد قاود له أخني إتن تقريبا 53 أصنافه وإت بعد أصناف خنة أون لي ومخيو بعد يعني بعد داخلت مزرعة لولي ويعني نشروا يدو كبيرة بس متعال دخازوخ ناشت من كبيرة دكواثة دثية ودجميعة ودخازوخ لصالمو أنه كله دبصيخة وأي خمدي وسيمة الطالم نفس الوقت خبص خوثي لأنه كلن دك جمعوك بخدادة بيت فيستيفال كشاتا ودك خاسخ أخدادة ودك كودك مشاركة منها نفس الوقت كودك دعم طالت عزيزة سلوان إن شاء الله دائما هر أوغن هاو جميعة وبصيخ وبخدادة ودائما أوغن من ديانا خاسخ بعنكاو لأن صراحة عنكاو تستاهل أوغن هو يعني بصيختا وهاويل إنتاج الجانا وهمين طلبا إنه ناشد جانا ودخل يعني أوديله دعم أوغن مشاريع يعني صدق يستاهلون
8: شاركت بمهرجان سلة عنب منتجات صابون طبيعي وبتمنى الكل يجي يشوف ويشارك بالمهرجان وشكرا لكم وللأخ سلوان
0: وهكذا وبينما تتدلى عناقيد العنب تحت ضوء المساء تبدو عنكاوة وكأنها تقول من جديد إن الأرض التي أحبها أهلها لا تشيخ وإن الحقول التي تسكنها أيادي الشباب لا تعرف العطش ستبقى أرض عنكاوة خصبة بعطائها غنية بتنوعها جميلة بتراثها ما دام فيها من يؤمن بها ويزرع فيها حلما ثم يترك للعناقيد أن تحكي حكاية النجاح لراديو عنكاوة فابيان نؤيل

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

أوقاتكم سعيدة لكل حدا عم يسمعنا عبر موجتنا 97.7 راديو عنكاوا. نحن بلشنا معكم صارت الساعة 7. أكيد بدنا نقول مساء الخير وين ما كنتوا عم تسمعونا. نحن صرنا معكم على الهواء.

مثل ما تعودتوا مع كل نهاية أسبوع عم نطلع عليكم ضمن برنامج استوديو 7 لنحكي نحن وياكم ونتناقش بموضوع حلقة لنحكي فيها طبعا خارج الصندوق، ومن بعدها منروح لأخبار الترند ومنشوف أحدث الإصدارات الفنية، ومن بعدها منروح لتحت الضوء لنعرف آخر الأخبار المحلية، ومن بعدها منرجع للزمن الجميل والزمن العتيق يلي دايما في عنا أغنية بتضل حاضرة بوجداننا وبذاكرتنا، ومنروح للأغنية المنسية. أما هلأ خلينا نسمع أغنية من عند ريبين.

يعني بصراحة ربي بدي لك الأغنية كتير حلوة، وللأمانة أنا أول ما سمعت الأغنية فكرت أغنية لراغب علامة، نسين الدنيا نسين العالم، حسيت نفس اللحن. واليوم في معنا كمان من الأخبار الفنية مع الفنان راغب علامة وأحدث إصداراته الفنية. بدي أقول مساء الخير لكل حد عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك، يسعد أوقاتكم جميعا. وخليني أذكركم بأنه معنا بغرفة الإخراج مثل ما تعودتوا دايما ريبين عسكر، وأنا معكم بالأعداد والتقديم الياس ديراني. خليني إلكم أيضا كل الشكر لمطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين، بنهاية الحلقة بيكون في عنا فائز. وخليني كمان أقول أنه فيكم تتواصلوا معنا مباشرة عبر خدمة الواتساب المتاحة عبر كورك على 0750 38 0 333، وآسيا سيل على الرقم 0 77 30 800 333. أكيد نحن ناطرين نتواصلكم المباشر معنا لنحكي ونتناقش بموضوع حلقتنا يلي رح نفتح أكيد فقرات حلقتنا اليوم بعد شوي. خلينا نسمع أكيد أغنية من عند ريبين، ومن بعدها لنبلش نحن وياكم فقرات برنامجنا. بس خليني أقول شغلة قبل ما نسمع الأغنية، بأنه بدي أعتذر من جميع المتصلين يلي بيحاولوا يتواصلوا معنا ما بقدر لحق أخذ اتصالاتكم، ولكن بسبب الضغط الكتير كبير يلي بيكون على الاتصالات هي أول شغلة. وتاني شغلة، في بعض الأسامي أنا بعرف اسم العائلة، فللأمان لك أنا حطيت قدامي ورقة مشان أكتب كمان اسم العائلة، لأنه عم بيصير في عندي خربطة بهذا الموضوع. تحياتي أكيد لإلكم جميعا، عائلتنا الكبيرة يلي منكبر بمحبتكم.

بدنا نوجه تحيات مسائية أكيد لكل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. بدنا نقول مساء الخير للمتابعة الدائمة نور إسماعيل، تحياتي لك يا نور. عم تقول مثلا نور والسرور، تحياتي لك. هيام كمان يسعد لي هالمساء يا هيام، عم تقول مرحبا كيفك، أنا تمام بألف خير وناطر اسمع اليوم صوتك يا هيام. أبو ياسر كمان عم يمسي علينا، ويسام كمان بدنا نقول لك يسعد لي مساك وأوقاتك سعيدة يا رب. ويسام أكيد ناطرين نسمع اليوم اتصالك، ومساء الخير اكيد لابو ياسر عم بيقول يسعد مساك ومنور استاذ

ياس، تحياتي لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. بدي وجه كمان تحيات غالية كمان على قلبي لأصدقائي اللي بيسمعونا، لزاهر وبشار وزميلتنا الإعلامية. مساء الخير أبو ياسر، مساء منور أستاذ الياس، تحياتي لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا.

بدي أقول شكر كتير كبير لكل حدا عم يكتب لنا تعليقات. نحن كتير أنا بكون سعيد عن جد لما بشوف تفاعل كتير كبير. أنا بعرف في كتير عالم بتسمعنا ولكن بنبسط وبكون سعيد جدا لما بشوف تعليقاتكم الحلوة. بدي أقول مساء الخير لوفاء، عم بتقول مساء الخير أستاذ الياس، كيفك؟ أنا تمام بألف خير ومشتاق لكم، أكيد مشتاق أسمع أصواتكم. نشتيمان عم تمسي علينا، عم تقول مساء الخير منور أحلى وأجمل الياس. أبو ياسر عم بيقول بدي مسي على الغالي فادي قروشان وزينب وغاندي، أكيد تحياتي لكل الشباب والصبايا ولكل حدا عم يتابعنا، لكل حدا عم يسمعنا ولكل حدا بيشارك معنا، أكيد تحياتي لكم جميعا. يلا نروح نسمع أغنية.

يا الله يا ربين، الله على الأغاني الحلوة. اليوم أكيد خميسنا الونيس، والخميس اللي بيحلى بسماها الأغاني الحلوة. ما بدي طول كتير على المتصلين لأنه عم يتوارد لإلنا، عم يجينا اتصالات. أكيد بدنا نوجه لهم كل التحيات. خلينا نروح نحن وياكم لأول فقرة مثل ما تعودتوا، خارج الصندوق. منبلش دغري بالسؤال. يلا طيب، لأخبركم على سؤال حلقتنا اليوم. يعني أكيد الفن، ولا خلينا نقول الموسيقى، هي من أجمل الفنون، ومثل ما بيقولوا هي لغة الشعوب يلي نحن كلياتنا. حتى لو ما كتير بتفهم الكلام، فأكيد الموسيقى هي يلي غذاء الروح، يلي بتوصلك وبتوصل يمكن كل الأحاسيس والمشاعر، إن كانت حزينة وإن كانت يعني مفرحة. ولكن في فن آخر غير التمثيل والدراما، عنا فن موجود بحياتنا وهو من الفنون القديمة جدا، فن الرسم. اليوم بدنا نحكي عن الرسم، وبدنا نحكي اليوم عن المواهب الرسم، بدنا نحكي عن الفنانين وعن حقوقهم، بدنا نحكي عن خلينا نقول هل دراسة الرسم بتصنع فنان عن جد بحياتنا، أم الفنان الحقيقي بيولد مع الموهبة الرسم بدون ما يكون ويدخل أكاديميات، بدون ما يتعلم قواعد الرسم، بدون ما يكون في معاهد لحتى تعلمه، وهل قيمة اللوحة بتجي من جمالها أم من اسم الفنان؟

0: فنان يعني في كتير أحيانا لوحات مننبهر بس لأنه اسم الفنان هو مشهور وعنده يمكن يعني اسم بهذا المجال. خلينا نأخذ أول اتصال معنا لليوم وبدنا نقول مساء الخير لنور.
1: هلا برياس، شونك؟
0: والله تمام، أخبارك يا نور؟
1: هيك أنا بخير الحمد لله، وأنت شونك؟ نهاية أسبوع سعيدة عليك.
0: أو على الجميع يا رب. نور خبرينا أول شيء كيف الأسبوع معك، كيف مرة، شلو الأخبار؟
1: الحمد لله
0: إن شاء الله أموركم كلها بخير.
1: الحمد لله زين الحمد لله، والجو شوية صار أبرد يعني صح. من هذيك الأيام السابقة
0: 100% خاصة المساء، هيك تقريبا على الساعة 8 المساء عم بيصير الجو حلو يعني، وخاصة هيك التمشاية
1: خمسة الفجر أيوه بالليل هم كلش طيب الجو، بس هاي الظهر شوية بعد الشمس حرة.
0: أكيد أكيد، هذا مشان البلح، مشان تمر العراق.
1: لا حنخلص من الصيف فرحانين.
0: أكيد، يلا إن شاء الله يا رب موسم خير على الجميع يا رب.
1: إن شاء الله، آمين يا رب.
0: يا رب. نور اليوم عم نحكي عن فن وهو من الفنون الرائعة جدا بالنسبة لي، أنا اللي كتير بحبه، هو فن الرسم. برأيك الرسم يدرس يعني ولا بيولد الرسام موهبته من لحظة الولادة؟ بيولد انه هو رسام، شو رايك؟
1: انا يعني رايي انه موهبه من هو صغير عنده موهبه ببيت الرسم، فيحب يتعلم الرسم اكثر، هم يدرسها حتى يتعلم اكثر واكثر، لان هي موهبتها موهبه الشخص. ايه، فمنه خلال انه موهبته حتى يحب يتعمق ويدرس ويتعلم اكثر اكثر عن الرسم حتى يكون رسام مبدع. وأكيد رسمه راح يكون كلش مبدع، يبين رسمه إنه من خلال هذا ما الفلان فنان.
0: طيب سؤال نور، أنا بدي أقولك برأيك دراسة إذا الشخص ما نو فنان يعني ما عنده هالموهبة ولكن فات معاهد ودرس الرسم، هل برأيك في عنده الروح، في عنده خلينا نقول الإحساس لوحة الفنان، ولا بتحسي لا تختلف عن أحاسيس الفنان يلي ما نو دارس المعهد؟
1: يعني هو أكيد من يدرس راح يتعلم وراح يتس، ما صور يكون عنده موهبة مثل ما هو موهبة، ما هو مثل منذ الصغر يعني عنده موهبة الرسم، راح يكون أكثر مشجع ونشيط للرسم. جزء هو دخل درس يعني وتعلم صح، بس ما أتصور يكون مثل ما هو عنده موهبة من هو صغير.
0: لأنه في أشخاص هي عنده حب، يعني أنا بحب أرسم ولكن ما بعرف القواعد الرسم.
1: ايه فيدخلون يتعلمون الرسم، ايه بس اللي عنده موهبة اكيد يكون اكثر
0: في شيء مميز اكثر،
1: وجوز رسمه حتى رسمه تشوف يطلع بداعة اكثر يعني.
0: صح صح
1: كلش حلو.
0: صح 100%.
1: ايه فهي رأيي.
0: وبتوقع يمكن كلياتنا نحن كأطفال يعني من بدايتنا نحن كأطفال منبلش بقى نرسم، منبلش احيانا منلون، فبتحسي يعني الرسم هو فن، فعلا فن حقيقي لكلياتنا يعني، كلياتنا ما بتوقع يمكن ما حدا رسم من هو وصغير.
1: أكيد.
0: كلياتنا رسمنا، كلياتنا اللي بولنا.
1: بنتي هاي سنتي انت بترسم تشغبط، هي 6 سنوات عمرها.
0: الله يحميها.
1: تجي تقولي ما رسمت، أقول لها الله كلش حلو. أنا أشجعها، احتمال هاي من تكبر يكون عندها موهبة
0: صح.
1: الرسم.
0: صح.
1: يعني أنت أشوفها كلش تحب الرسم.
0: برافو.
1: والتلوين.
0: برافو. ممكن تخليها تكفي معهد. ممكن تخليها تكفي معهد وتدرس رسم.
1: إذا كان عنده هذا الموهبة إيه ليش لا؟
0: برافو برافو كتير حلو.
1: ايه.
0: شكرا.
1: فخلي بعد نشوفها، خلي تكبر وأشوفها راح تكون هي هاي موهبتها ونشوف.
0: يا رب إن شاء الله إن شاء الله يا رب. ايه. يا رب يا نور الله يحمي لك إياها وتسلمي لي ويبعث لي أيام حلوة.
1: هلا فيك.
0: هلا سلام. هلا عيوني. هلا باي باي باي. طبعا كل التحيات اكيد لكل حدا عم يكتب لنا تعليقات، بدي مسي على هلا، تحياتي لك، عم تمسي علينا، عم تقول مساء النور استاذ الياس بتجنوا، ناديه كمان تحياتي لك، عم تقول مساء الورد والياسمين، تحياتي لك كمان يا ناديه. خليني اذكركم مستمعينا بارقام التواصل المباشره معنا عبر خدمه الواتساب على كرك على 0750330333 واسسل على الرقم 0773 30 833. خلينا ناخذ ايضا اتصال اخر، بدنا نقول الو.
2: الو
0: يسعد لي مساك.
2: شلونك استاذ
0: بياس؟ اهلا وسهلا فيك وسام.
2: اي نعم.
0: وسام اطمني عنك وسام، انا ليك حطيت دائما الاسم العائله والاسم يعني وسام عبد السلام، خلاص صرت اعرفكم هيك احسن.
2: إيه حطيت
0: هلا في بعض المتصلين
2: بس على الفيسبوك غير شكل.
0: هلا ما بهم، المهم اني انا كون عم بعرف اسم العائله، عم سوي لهم خربطه. سيد وسام، خبرنا اول شيء كيف نهايه الاسبوع معك؟
2: والله منيح، من الشغل على البيت، البيت على الشغل.
0: هي حياتنا، هي حياتنا الحمد لله.
2: ألف مرة.
0: إيه والله. وسام هات لشوف، أنت وصغير كنت ترسم؟
2: آه صدق ما كنا نرسم، بس يعني كنا بالمدرسة من نروح يعني لازم عندنا امتحان الرسم، عادنا نأخذ من البيت مرسومة وكاملة، بس تكتب الاسم وتمام.
0: بس خالص. طيب برأيك دراسة الرسم بتصنع فنان؟
2: اي نعم، يعني شو مثلا هو يعني صغير مثلا اذا يريد يرسم او مثلا يدق مثلا بيانو او شيء، يعني من البدايه هو عنده
0: الروح
2: موهبه يريد يسوي. من هذول الصغار هسه اشوفهم ماسك الجدر وطب طب طب يعني يريد يتعلم،
0: يتعلم الموسيقى مثلا. 100%
2: الموهبه.
0: صحيح. صحيح صحيح. شكرا لك سيد وسام، بدي اتمنى لك نهايه اسبوع سعيد معنا. تحياتي لك.
2: شكرا. هلا
0: فيك. باي باي باي. إذن مستمعينا أكيد ناطرين تواصلكم المباشر معنا. ما بعرف إذا جاهزة أغنية من عندك ريبين، يلا بنسمع أغنية وبعدها بنرجع.

0: وبدنا نقول مساء الخير.
1: ألو،
0: نطرتك كتير.
1: عادي، ما مشكلة.
0: سمعت الأغاني معنا ولا ما سمعتيهم؟
1: ايه،
0: انطرفت معاكم. راح عليك ولا سمعتيهم؟ انا قلت هلا المدام وفاء رح تقول يلا يلا وينكم. اخبارك؟ طمنيني عنك.
1: الحمد لله الحمد لله ماشي الحال.
0: نشكر الله. هات لشوف خبرينا اليوم شو عاملين اكل مدام وفاء.
1: صندوق تمن ومرق.
0: اه صح، والف هنا.
1: الله يعافيك، تفضلت ويانا.
0: يلا زايد، يعني فيني اجي هلا بعد الحلقه؟
1: بقى ما تجي هالساعتك الا كان لو خلصنا.
0: تجي
1: تاكل جديد؟ اكل جديد؟
0: لك دخيل قلبك، ان شاء الله بيتكم على طول عامر.
1: حبيبي
0: لك تسلمي لي، خلي لي قلبك. مدام وفاء، اليوم عم نحكي عن الرسم وعم نحكي عن دراسه الرسم. برايك دراسه الرسم بتصنع فنان؟
1: ايه، تصنع فنان، ليش لا؟ تعلمك تقنية والمهارة وشوية شوية واحد يتعلم على الرسم وبعدين يطور نفسه بالألوان وبالرسم وبالتصبيغ وبالخطوط وبالشغلات وبعدين شوية يطور ويصير فنان وينجح. طيب إذا ظل مستمر ينجح.
0: برأيك هل ممكن الموهبة بتكفي لحالها؟ يعني شخص مثلا موهوب ممكن يعمل مثلا لوحات فنية، هل يطلق عليه أنه هو فنان ولا لازم يدرس حتى نقول عنه فنان؟ يعني لازم يعرف،
1: لازم
0: يدرس.
1: يدرس حتى يعني الموهبة اللي عنده ودراسته تزيد موهبته أكثر.
0: تمام. طيب، وسؤال أخير، برأيك قيمة اللوحة، أحيانا العالم بتقيم اللوحة على اسم الفنان لأنه هذا الفنان مشهور فبيقولوا واو اللوحة تبعه كتير حلوة وغالية لأنه اسمه مشهور، ولا لا لازم قيمة اللوحة على حسب جمالها هي؟ هل هي عن جد تستحق التقييم يعني والإثناء عليها، ولا لا أنه الاسم لحال واللوحة لحال؟ أنت شو بتقولي بالنسبة لهذا الموضوع؟
1: لا، الصورة لحالة
0: ما دخل، ما بتتعلق
1: بالحالة جمالها. أكو صور يعني مرسومة يعني شيء يعني خبل.
0: صح،
1: هو الفنان فنان، هو اللي هو شخصيته هو كيان له احترام. الفنان هو الفنان، بس الرسم أشقد يبدأ بالرسم أشقد تظهر شهرته أكثر.
0: صح، مثل الغناء، يعني في فنانين مثلا أسماء كبيرة ولكن أحيانا بينزلوا أغنية معنى حلوة، يعني فينا نقول عن الغنية ما حلوة بس اسم الفنان اسم فنان، عرفتي كيف؟ فعلا معك حق، معك حق. تحياتي لإلك مدام وفاء، نحن سعيدين جدا بتواصلك ورأيك معنا. تحياتي لإلك، أهلا فيك، سلامات، باي باي. طبعا خلينا نقول مساء الخير لروز، عم تمسي علينا، عم تقول مساء الورد والياسمين، منور ليا، شكرا لك يا روز، تحياتي لك. وما بعرف نروح للفقرة الثانية، يلا خلينا نروح للفقرة الثانية. وفقرتنا الثانية مثل ما تعودتوا دايما توب تريند، شو في عنا أخبار لليوم؟ وأول خبر نسمع، لما ناخد اتصال بما أنه جانا اتصال على السريع. ألو،
2: مساء الخير أخي ليان.
0: مساء الورد،
2: شلونك؟
0: ألف خير. أنا نوزاد؟
2: إيه نعم، نوزاد.
0: نوزاد، بس اسم العيلة معلي تذكرني فيه، يعمل معروف.
2: عقراوي.
0: إيه صح، إيه صح، والله حقك علي، طمني عنك نوزاد. والله حقك.
2: والله أنا اتصلت فيك عن كورك.
0: ايه؟
2: ما تعرف الكنية تبعي. دايما بتصل عليك على الواتساب.
0: صحيح، مشان هيك انت عم تخربطني. عم تعملها فيني يا نوزاد.
2: الله يسامحك،
0: بألف خير والله، طمني انت، كيف امورك، كيف شغلك؟
2: الله يخليك، الله يحفظك،
0: الله يسلمك. نوزاد، انا بحب اكيد رايك ودايما بضيف شيء لبرنامجنا. خبرنا اليوم عن الرسم، اليوم عم نحكي عنه، برايك الرسم يدرس وبيصنع فنان؟
2: والله هو لازم يدرس حتى يصنع من عنده فنان.
0: حلو.
2: ومرات تجي عن طريق الموهبة همينة، بس الموهبة ما تكتمل إلا عن طريق الدراسة، لأن راح يأخذ فكرة همينة من الدراسة عن موهبته، راح يضيف غير شغلات همينة اللي مو ببالة.
0: صح.
2: عن طريق الدراسة راح تجي بباله وراح يصير أكيد رسام وفنان بالمستقبل.
0: يعني في قواعد بتحس أساسية للرسم، فلازم الفنان يتبع هي القواعد أحيانا بلوحاته حتى لو عنده هذا الحس الفني مثل ما ذكرت حضرتك. يعني حتى لو عنده الموهبة لازم يأخذ هي القواعد الرسم، صح؟
2: أكيد لازم يأخذ هاي القواعد، لأن أنا هسه مثلا عندي موهبة لشيء معين، إذا ما أدخل الدراسة أو ما أخذ أفكار عن طريق غير أشخاص أو مواهب عن طريق غير أشخاص،
0: صح،
2: ما أقدر أوصل لهدفي. يعني
0: 100% 100%. بتحضر معارض؟ إذا في معارض لرسامين ولا ما كتير بتحب هاي الأجواء؟
2: والله ما كتير. لا والله.
0: أوكي، نحن سعيدين جدا بتواصلك معنا، بدي أتمنى لك نهاية أسبوع سعيد نزار.
2: حبيب
0: يخلي لي إياك، شكرا كتير حبيب قلبي. هلا فيك. هلا هلا. يعني أكيد نحن كتير منكون سعيدين بأراءكم مستمعينا، وفعلا بضيفوا شيء حلو على برنامجنا. اتصال جديد. ألو.
3: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا. أخبارك مدام عنان؟
3: الحمد لله، نشكر الله. انت اخبارك؟
0: والله بألف خير الحمد لله. مدام عنان، اول شيء كيف نهايه الاسبوع معك؟
3: عال العال. أيه. الحمد لله
0: دائما وابدا الحمد لله رب العالمين. مدام عنان، عم نحكي عن الرسم.
3: دائما
0: اتفائل
3: بالخير.
0: يلا، اكيد ما في احلى منه. اكيد دائما لما بيتفائل واحد بالخير، مثل ما بيقول تفائل بالخير تجده، فان شاء الله الخير على طول بحياتك وحياه كل المستمعين.
3: أهم شيء إن واحد ما يتذمر ويشكر الله على كل الصحة والعافية وعلى كل شيء.
0: أي والله، أي والله، أبسط الأشياء اللي عاطينا إياها هي رب العالمين، هي فعلا نعم، الحمد لله على كل شيء. مدام عنان، عم نحكي عن الرسم اليوم. هل برأيك دراسة الرسم بتخلي الفنان يصير فنان، ولا الفنان عنده موهبة ومنطلق عليه فنان؟
3: هي تعتمد من الصغر، يعني إذا الأهل اهتموا بأولادهم علموهم هاي الشغلة، يعني مجرد إنه عنده موهبة بالرسم اهتموا بيها وطوروها، يعني لابد إنه الإنسان يدرس، لازم يدرس حتى يكون فنان ناجح. وهي تعتمد يعني تقنية والرسالة والفكرة اللي أنت تريد توصلها، تاريخ هاي الرسالة، تعتمد على إنه مدى فهمك، يعني شون لو حتى الحضارة، لما واحد النحت الرسم هاي الشغلات،
0: صح،
3: تعتمد على فهمه وتوعيته، لازم يكون إنسان مثقف. فاحتياج إحنا ما نشوف اللوحة حلوة، يعني أو كله خليط، الجمال، الألوان هي اللي تجذب الإنسان، القيمة قيمتها فعلا الشهرة، شهرة الفنان. يعني هسه ليوناردو دافنشي يعني اسمه خالد،
0: صح،
3: وموناليزا يعني ما شاء الله، يعني
0: صح
3: شيء غريب عجيب.
0: 100%.
3: أكيد لو ما كان عنده الموهبة منذ الصغر ما كان هذه تطورت واشتهر، والألوان اللي استخدمها والفكرة.
0: برافو.
3: لازم إنسان، يعني الرسم يحتاج إلى دراسة أبعاده، ألوانه، ظلاله.
0: وكتير حلو أصلاً
3: هذه الألوان بشكل صحيح.
0: صح أعمل لك. وكتير حلو كمان أنه موجود مواهب صار بعالمنا هلأ، يعني أنه بتقدري تثق لي هي الموهبة، وبتقدري تاخدي من القواعد الأساسية للرسم، لأنه الرسم فعلا هي موهبة. وبالإضافة ما أنه سهل، يعني أنك ترسمي لوحة بغض النظر شو هي اللوحة، في أحيان لوحات ما بتتفسر. يعني
3: نعم، ابن حماي رسام ماهر، بس حلو ما طور نفسه. هسه إذا تقعد قدامه يرسمك كلش حلو، لكن حلو ما اهتم بالرسم أكثر من المهنة ماله. فلا، لو كنت طوره كان صار فنان مشهور.
0: صح
3: يعني هسه أولادي هم نفس الشيء يحبون الرسم وبالإنترنت. لا تنسى أنه هسه حاليا يعني تريد تتعلم الرسم بالإنترنت، تشترك وتتعلم الخطوات،
0: صح،
3: من دوائر، من مستقيمات،
0: صار في تسهيلات. 100% 100%. صار في تسهيلات هذا الموضوع. أكيد. نعم. شكرا كتير لك، أكيد وصلت فكرتك معنا، تحياتي لك مدام عنان. شكرا كتير، هلا فيكي. هلا
3: هلا،
0: باي باي. إذن خلينا نبلش نحن وياكم بأول خبر من أخبارنا الفنية، حيث طرحت الفنانة سانا برزنجي أغنية جديدة تحت عنوان نهاتي، وهي من كلمات محيي وتلحين وتوزيع موجين. أما تصوير الأغنية فكانت تحت إدارة المخرج إيفن ستيفن.

وخلينا نروح لخبر جديد مع الفنانة رحمة رياض يلي أطلقت أغنيتها الجديدة تحت عنوان ويلي، وهي أغنية رومانسية باللهجة العراقية. ويلي هي من كلمات فقار الماجد، أما الألحان لقبس يوسف، التوزيع عمر الصباغ، بينما تولى باتريك مشرقاني مهمة التصوير.

طبعا خليني اذكركم بانه هالاغاني الحلوه يلي بتسمعوها والاصدارات الفنيه الجديده بتسمعوها دائما عبر الراديو عنكوا خلال الاسبوع. اما خلينا نقول مساء الخير لغاندي، تحياتي لك يا غاندي، عم بيقول منور وخميس ونيس، تحياتي لك يا غاندي. خلينا نروح عربيا مع الفنان راغب علامه يلي اطلق احدث اعماله الغنائيه المصوره بعنوان مزاجيه، هي من كلمات والحان جوليانو روكوز وتوزيع لفارس مسعد. اما صدر الكليب بلمسه اخراجيه مميزه للمخرج علي ماجد وحظيت بتفاعل كتير كبير على السوشيال ميديا.

0: خلينا ناخذ اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد والفل، هلا والله.
1: شلون الصحة؟
0: اهلا وسهلا فيكي سالي.
1: احوالكم؟
0: والله بألف خير، انت طمنيني عنك، كيف الاسبوع معك؟
1: الحمد لله وشكرا بخير.
0: دائماً
1: حلو وأبداً. نهاية أسبوع حلوة، خوش أغانيهم حلوة، يعني تشجيعية لنهاية الأسبوع.
0: ما هيك لازم والله، بعد هيك أسبوع لازم. واو، نهاية الأسبوع لازم نسمع أغاني هيك حلوة من عند ريبين.
1: إيه ريبين أغاني حلوة يعني، ولو هم كلهم موجودين يعني حلو يطلعون، بس ريبين غير شكل
0: عنده عنده ودغري دغري على الحارك بيحط لك الغنية، يعني أنت بس همسي كلمة عالطاير.
1: نهمس أغنية جورج وسوف الجديدة.
0: إيه غنية جورج وسوف طبعاً، أكيد نحن حكينا عنها الأسبوع الماضي. إيه الجديد، تكرم عينا كلا بلكي بيسمعنا إياها.
1: تسلمون الله يخليكم.
0: سالي هاتي لشوف، لينا اليوم عم نحكي عن الرسم والمواهب، هاتي لك خبرينا شو بتقولي، الفنان لازم يدرس؟
1: هو شوف، هو هي الموهبة تبدي من الصغر، فشيء أكيد إنه يعني أكو من يطور هاي الموهبة بالدراسة يحتاج إنه يدرس، وأكو قسم ما يحتاجون للدراسة حتى يطورون موهبتهم. يعني شو نقولك، هي الموهبة ربانية، هم يطورون من نفسهم
0: صح،
1: بس أكو قسم لا يحتاجون إلى دراسة. هي أي شيء يعني رسم مثلا، يعني بي عنده أصول، عنده قواعد، عنده أرقام قياسية، بي يعني كلها أكو شغلات يحتاج لها دراسة، ويعني فيتطورون أكثر بالدراسة. بس شلون بقولك يعني قسم لا، هي موهبة ربانية عندهم، ما يحتاجون إلى دراسة. يمكن هو اللي ما قاري يعلم اللي قاري.
0: صح صح.
1: سالي عندها طلع.
0: بدي أسألك سؤال، أنت شو نوع الرسم اللي بتحبيه؟ الرسم خلينا نقول الطبيعة، ولا الرسم التجريدي هذا اللي ما نوم كتير مفهوم، أو الرسم خلينا نقول الوجوه؟ شو الرسم يلي بتحسي اللوحات يلي بتوقفي عندها إذا كنا مارقين مثلا بمحل معين فيه لوحات، شو اللي بيلفت لك نظرك؟
1: يعني بصراحة يعجبني رسم إنه العين.
0: العين
1: أكثر شيء. العين يعني رسمة العين، كل رسمة عين تنطي فد معنى فد شيء، يعني أكو تنطي فرح، أكو تنطي حزن، أكو تنطي بين الاثنين
0: مشاعر.
1: يعني المشاعر، الرسم بالمشاعر حلو. يعني أنا مو رسامة، بس مرات يعجبني
0: لازم
1: أرسم شكل عين، يعني أي شيء كان يمارس بس أرسم شكل العين.
0: ترسم شكل العين. أوكي، شكرا سالي. هالغنية راح نسمع أكيد لسلطان الطرب جرب وصوف لإلك. روح يا ربيان.
1: شكرا. هلا وعدي.

يعني أكيد عم نسمع سلطان الطرب جورج وسوف أغنيته طمني على الحبايب. أكيد يعني في إلى صدى كتير حلو للأغنية, ولكن الصدى الأكبر كمان عم بيكون للفنانة إليسا بأغنية حظي ضحك لي يلي عم تحقق أكثر من 5 مليون مشاهدة على اليوتيوب من بداية طرحها, وهي ضمن ألبومها الجديد اللي حكينا عنه من فترة وعم تطلع الأغاني خلينا نقول تباعا. الألبوم هو تحت عنوان أنا سكتين, هي من كلمات وألحان مروان خوري. طبعا خليني أذكر أيضا بأنه إليسا طرحت فيديو كليب لأغنيتها الجديدة لعبة الأيام. الأغنية هي من كلمات شادي نور, ألحان محمد يحيى, توزيع إلهام دهيمي وأحمد حسام, أما التسجيل والمكس لإلي بربر.

يعني سبحان الله كنا عم نسمع اليوم ريبين حط لنا أغنية لعمرو دياب غزل البنات. يعني أصدر عمرو دياب تقريبا شي 18 أغنية, ولا دايما في عندهم أغاني هيك بتلاقيها هي التوب يلي بتكون بالألبوم. وليسا يعني أصدرت أكثر من أغنية من ألبوم أنا سكيتين. هي الأغنية كمان من أول ما طرحتها كمان كتير عندها تفاعل كتير حلو. فمثل ما كنا عم نحكي اليوم دايما أنه مو بس اسم الفنانة بيلعب دور, أكيد الإنتاجات يلي هو بيعملها, الإنتاجات الفنية وحتى اللوحات يلي بيرسمها أكيد بيكون فيه إلا شيء خاص. خلينا نروح لآخر خبر فني معنا اليوم مع الفنانة يارا يلي أطلقت أغنية الجديدة تحت عنوان فرق من السماء للأرض, وهي من كلمات فادي مرجان, أما الألحان لعلي حسون, التوزيع والمكس والماسترينج لعباس الصباغ, وتم تصوير الأغنية تحت إدارة المخرج ساري.

يعني عودة رائعة أكيد للفنانة يارا، اشتقنا نسمع هالأغاني الحلوة أكيد. الأغنية كنا عم نسمعها فرق من السماء للأرض، وخلينا نروح أكيد هلأ للفقرة الثالثة واللي هي تحت الضوء، وهو أصلا الخبر الرائع جدا يلي ضاج في السوشيال ميديا، حيث انطلق يوم الثلاثاء الموافق ل 18 آب مهرجان سلة عنب 2026 بعنكاوة، وهذا الشيء لدعم المنتج الوطني والمزارعين المحليين، وذلك تحت رعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة بالتعاون مع مهرجان عنكاوة فيستيبل، وبدعم من المزارع النموذجي السيد سلوان سردار ساكا. وطبعا تم إعلان عن انطلاق الفعالية المهرجان سلة عنب لعام 2026 بقضاء عنكاوة، يهدف المهرجان إلى الاحتفاء بالمحاصيل المحلية ودعم المنتج الوطني، بالإضافة لتسليط الضوء على الخبرات والتنوع الزراعي المميز يلي بتتميز فيه أكيد منطقة عنكاوة، ودعم المزارعين والمنتجات المحلية بشكل مباشر. رح نحكي أكثر عن تفاصيل المهرجان. طبعا المهرجان استمر لمدة 3 أيام من 18 ل 20 أب، يعني اليوم هو آخر يوم لهذا المهرجان، فيكم تروحوا وتزوروا المهرجان. طبعا المهرجان عم يستقبل الزوار يوميا من الساعة 6:30 عصرا لحتى الساعة 10:30 مساء، وذلك ضمن مزرعة السيد سلوان سردار بقضاء عنكاوة، وحيث وجهت الجهات المنظمة ودعوة رسمية عامة للجميع للحضور والمشاركة بهذا الحدث الزراعي والثقافي المميز لدعم المزارعين والمنتجات المحلية. مثل ما ذكرنا شهد المهرجان حضور وتفاعل لافت من الأهالي والزوار يلي توافدوا للمشاركة بهي التظاهرة الزراعية والثقافية، والاستمتاع بالتشكيل المتنوع من المحاصيل العنب يلي بتنتجها المزارع. وبمشهد هذا الشيء بيعكس غنى أرض عنكاوة وارتباط أهلها بالزراعة والمواسم الخير والبركة. أكيد كل التحيات لكل القائمين على المهرجان، وأكيد في تقرير مميز كنا عم نسمعه على راديو عنكاوة، وطبعا إن شاء الله هيك عقبال كل سنة وتكون سنة خير وبركة للجميع يا رب.

مهضومة الغنية مهضومة والله يا ربين لازم نهدية لسام شو اسمه للشاب الموجود بيشتغل معنا كمان هو نفر

هلا ساندي، بأكيد بنوجه له تحيات. خلينا نروح للفقرة الرابعة معنا، وهي أغنية من الأغاني الجميلة، الأغنية المنسية الحاضرة معنا بذاكرتنا من عند كاريبين.

ماجدة الرومي هي فنانة لبنانية ولدت ببيت فني، والدها هو الموسيقار اللبناني حليم الرومي. كانت بداية الفنية بأول انطلاقة لها من استوديو الفن عام 1974 يلي كان يقدم عبر تلفزيون لبنان، وغنت أغنية يا طيور للفنانة الراحلة أسمهان.

رفض والدها فكرة الغناء حيث قال لها العلم قبل الفن والجامعة قبل الاستوديو. تم قبوله لفكرة الغناء بعد ما سمع وهي عم تغني يا طيور، ولكن اشترط علي أنه تكمل تعليمها، فحصلت فعلا على شهادة البكالوريوس بالأدب العربي من الجامعة اللبنانية. وبعام 1975 سجلت ماجدة أول أسطوانة ليلى.

وطبعا أغنية عم بحلمك يا حلم يا لبنان، تم تسجيل الأغنية بعام 1975 وهي من كلمات سعيد عاقل وألحان الياسر الرحباني. أما بعام 1976 شاركت ببطولة لفيلم عودة ابن الضال للمخرج المصري يوسف شاهين.

أما عند العديد أكيد من الأعمال الفنية والغنائية المميزة، بسنة 1977 سجلت أسطوانتا الكبيرة واللي حققت شهرة كتير كبيرة بالوطن العربي يلي كان تحت عنوان خدني حبيبي، وضمن الألبوم 7 أغنيات منذكر منهم يا نبع المحبة، عم يسألوني عليك الناس، وكل شي عم يخلص، ومطرحك بقلبي. أما أغنية مطرحك بقلبي يلي عم نسمع حاليا هي من كلمات مازن مروان كرم وألحان أحسان منذر.

يعني هاي الأغنية بتحسها هيك مرافقة أحياناً للبرامج الصباحية، فعلاً أغنية رائعة جداً للفنانة ماجدة الرومي. أما هلأ صار الوقت لنعرف مين الرابح أو الرابحة معنا لليوم، وطبعاً الجائزة مقدمة من مطعم مارينا. دعوة على العشرة لشخصين، بدنا نقول ألف مبروك لنوزاد يلي ربح معنا الجائزة مقدمة من مطعم مارينا. أكيد كل التحيات لإلك يا نوزاد، وشكراً لإلك ولمشاركتك ببرنامجنا. أما لهون مستمعينا، نحن أكيد منكون وصلنا لختام حلقتنا. تقبلوا كل التحيات رفقنا بغرفة الإخراج ربين عسكر، وأنا كنت معكم بالأعداد والتقديم اليزيراني. ما تنسوا الإعادة بكرة واحدة الظهر، أنا بودعكم على أمل لقيكم الأسبوع المقبل الساعة 7 المساء. باي باي للكل.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في مساء عنكاوي تفوح منه رائحة الأرض وتتمازج فيه ألوان العناقيد مع فرح الناس، انطلقت مساء الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي فعاليات مهرجان سلة العنب الذي نظمته قائم مقامية قضاء عنكاوة وفيستيفال عنكاوة في مزرعة الشاب سلوان سردار ساك النموذجية في قضاء عنكاوة، ليكون احتفاء بالأرض وخيراتها ورسالة جميلة تؤكد أن هذه المدينة ما زالت تنبض بالزراعة والتراث والمحبة.

0: جاء افتتاح المهرجان بحضور ومباركة السادة الأساقفة الأجلاء وبمشاركة محافظ أربيل السيد أوميت خوشناو إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، وسط حضور واسع من أهالي عنكاوة الذين شاركوا هذا العرس الزراعي والتراثي.
1: بناي خوي جورو مهربان هملاكتان بخير بنا وروحوش حالين أو إواريا لعنكاوي خوشويست زاري شديكا فيستيفالي تري دكريتوا كزوتياريش النموني شاركمان وعنكاوي خوشويست من كاكسلوان بين زمین سالا و فستیوال دکاتو که فستیوالی تریا به تاکید و دلالتی گرنجیدانی حکومت یارمی کردستان به همو کرت زیاوازکان به تایبت تر کرتی کشتوکالی نشانده داتن که عنکاوا و دشتی برانتی و او نوسیا بشه چی گرنگ بولا و برهنان و برهمینانی برو بوم کشتوکالی کان و برو بومی زوتیاران بلان بداخو سالانی را بردو به هر حکاری بیتن لکردستان او کرتا پاژرسونی بخو بینی بلهم له برنامه کانی حکومت یریمی کوردستان کابینه نویم له استراتیژیتی جناب سروغ وزیران که رونه له بخلچ کوردستان چند گرنجی به کرتی کشتوکالی دیوا او فستیوالاج دلالتی گرنجیدانی حکومت و برهمی ناخوی خو من نشان داداتن که پنځمین سال له عنکاو انجام ددریتن ورای د سخوشیل زوتیاری نمونه ای شارکمن کاک سلوان که او کار دکاتن دلالتی اوی و کوباسم کرپی جوتونی او کرته لگلا وجدام گرنجیدانی حکومتا امید دکین نمونه انزور بیتن و اسایشی خوراک لکردستان دا پاریز راو بیتن که یک چگل بنما اساسیکانی کارکانی حکومتا به همو زورک پشتیوانی لو زورکارانه دکین و رای دست خوشی کردن سپاسی همو آنش دکین که براستی لا فستیوال کده بشداری دکن و بتایبتی لبابتی تری دبینین سالانه پیژوسونی زور به خود دبینیتن استوین مایشان کرد بو پیمایا نزیک به 50 زوری تری که اوا رنگ ایمو کو بکارینر حولاتین تنها یک زوری لبزانین سن زوری چی بزنین بلام اوی که کراو موتور بکردنو بخیو کردنو دواتر برامینانی ان شاء الله خوای گور برکتی دخاته واو كار بردوامي دبيتن وحكومه الشتواني لوزرا كارنا دكات.
0: كان للعنب حكايه اخرى في هذا المهرجان، اذ احتضنت اروقه المزرعه اكثر من 52 نوعا من العنب بالوانه واشكاله ومذاقاته المختلفه في مشهد يروي بوضوح حجم التنوع الذي تستطيع ان تمنحه ارض عنكاوة حين تجد من يرعاها ويؤمن بعطائها.
2: قاعد شريطة كبيرة بشكل ثلوخن أي شولد إديو كما أود لم يقرأ سلوان إلى خا ما زلت يرخت في ثلاثة من بابواثن وسواواثن ناشد عنكا وهر ناش مزارعين يوا فالخيوة قاعد أراثو ومن بيرد أراثو عيشيوا إديو يوم أخني مق عن كواي التنشوهارة قاعد سلوان وحسقوخ لإيدي وطلبوا مني تدأز القامة بش قاعد مقدومة أيشو لحلوية طالد عنكاوة وتشمد عنكاوة وطالد عنكاوة وطالد سوريتوثا وطالد أربل وطالد أفرد كردستان وعراق. بس
0: ولم تتوقف حكاية الخير عند العنب، بل امتدت إلى منتجات أخرى من خيرات الأرض بينها أنواع مختلفة من العسل والخل ودبس الرمان والبيض، إلى جانب أركان متنوعة للمأكولات الشعبية التي استحضرت نكهة الأمس وذاكرة البيوت القديمة وعكست جانباً أصيلاً من تراث عنكاوة وعادات أهلها.
3: كبيرة شكر راديو عنكاوة كمدالاً دعاية كبيرة هاي بسيمة وشكر غيثي ثوخن الفستيفالة خمسة سلثد أنوة وفي فستيفال إليفن بجزودة من 53 نوع أنوة عرض ودلان ودلان بج من نصر نوع أنوة خاثة أشاتة وكله بلغوا ليوه. وشكرا كل عالم داني الثيل وشكرا اي دعم الثيل طالا ومن كل مسؤولين الدولة وهاي بسيمة كله وهمينا من ريشانة ايتا كله ثيل وهاي بسيمة كله.
0: كما ازدانت اجواء المهرجان باركان ترفيهية اضافت الى المكان روحا من الفرح لتلتقي في مساحة واحدة الارض بالانسان والزراعة بالتراث والعمل بالفرح.
4: شينا براديو عنكاوة اديو مشاركة ودلن قاوت مهرجان مدوخ لعد عهد انوة او مهرجان سرد عنب قاوت مقاطعة نمو 8 ضد أخونا سلوان سردار ساكا خميهرجان كبيرة بسيميوة أخني أول شاتة مشاركوخ كودلن زوتاث تشيكر ودقوبتا خميهرجان كبيرة بسيما مشاركو لقاوية كبيرة ناش دخت دخازوغ نو إيثن مشو تبان من أمدوغ مشاركين كبيرة كود إت من ديانة كيبا أود لو عرض تمزبونه والمندي المميز قاعدين المهرجان انه دخازخ انه اتو 53 انواع من انواع واشكال انواع واني انواع احتمال اول مره خازخ له او اول مره شموخ بقاو لانه اخني ليبي يقول خكمه انواع انواع انه تزرخوا له قاعد بيتها كدليث انواع كصبخوا على صابات او خكمه انواع متواجدين وموجودين او قاشوق لكن ده دخازخ انه اخني انواع يعني اني كبيرة من إنو ديثن آخا أول مرة شابقاو أو أول مرة خازخلو وخا يعني بحقوثة خا مهرجان كبيرة إنه دخازخ ناشي جانان مر أمر خسولاي جانان كبيرة ود خازخ شكل بصيخ ناشي بصيخ كاد دي مهرجان خمدي كبيرة بس يمي الكود خازد ناشي بصيخو وآيت دائما كبسخد من خازد ناشي بصيخ كله همو خكازر قحرق خكازر ولا خاز إنو أخني خا من مهرجان المهرجانات خازوخ هادخ من تيانا ناشي كبيرة كسولاي جميعة كمشو تبانك كبير مشاركين كبيرة لكن خمدي كبيرة بس يمه لأنه خازد خاوجه طيب مخواثوخ مخ آني تقوم شاركي قاود مهرجان خمدي كبيرة مبصخان وخمدي كبيرة بس يمه له وراديو عنكاوا دائما التا خبصمة بريشة أو بدخل خبصمة بريشتها قاد كل دكتا دائما متواجد إلى منن ودائما قم شركانا ودائما مبصخ البواثا دائما قالا قم طبيالة دات كان أخرى راديو عنكاوة قالد نشواثا إلى قالد قالني لأخي تنشواثا قالد نشواثا إلى شاميل وقاود دكواثا خنة هايتون كبيرة بس يم قاود مشاركوخن منن وقاود غزايوخن وبصخوخ كخازوخ لغا ما يدخونا فابيان دائما متواجد منن دائما قالا ليلو قادنا ثانيلا شينا ثيلوخن كبيرة عزيز أهلا وسهلا.
0: مهرجان سلة العنب ليس مجرد فعالية لعرض المحاصيل بل هو صورة مشرقة عن إرادة الشباب حين يختارون أن يجعلوا من الأرض مشروعا للحياة ومن الزراعة جسرا يصل الماضي بالمستقبل وهو أيضا تحية وفاء لكل مزارع يضع يديه في التراب ثم ينتظر بصبر أن تعود إليه الأرض بعناقيد من الخير.
5: صراحة فد يوم كلش جميل يعني إقبال جيد جدا وناس مثقفة يعني فد يوم عظيم صراحة ما كنت أتوقع أول مرة جيد وشارك فد شيء عظيم شفته بصراحة بعد شو أقول ما أعرف أشكرك شكرا جزيلا.
6: هذا النموذج من المحاصيل الزراعية الموجودة في عنكاوة هذا نموذج يدل بأنه عنكاوة كانت لها قدرات زراعية وفلاحي عنكاوة كان لديه إنتاجات زراعية مختلفة كانت تسهم في صناعات محلية اختفت في هذه السنوات الأخيرة لكن من الممكن كاكا سلوان قدر أن يستطيع أن إنتاج أكثر من 52 نوع من العنب المحلي وبطرق زراعية أكاديمية وبطرق جيدة. هذا النموذج اللي شاهدتموه اليوم في عنكاوة هو نموذج لفلاح عنكاوي استطاع أن ينتج هذه المحاصيل التي تدخل في صناعات محلية متعددة وهو بحاجة إلى دعم من وزارة الزراعة في حكومة الإقليم وحكومة الإقليم لأنه رعاية هذه المهرجان هو من قبل القائم المقامي والقائم المقامي يجب أن تساهم في أن يكون هناك أكثر من هذا النوع من المحاصيل الزراعية لعدة جوانب لأنه لم تبقى هذه الأراضي الزراعية كما كانت سابقا واليوم بحاجة أن تكون هناك نماذج بمحاصيل صغيرة ومشاريع صغيرة تساهم في زيادة الإنتاج المحلي لبلد عنكاوة. طبعا أتلقي قارة رابع جاود راديو عنكاوة اتلن خمندي رابا بأنه آدي أذعيدة يعني آدي في استبال طبايج بريا كشة تقو عنكاوة دي للدليل بأنه أراث عنكاوة اتن يرطوثة كبيرة هو اتن كبيرة من محاصيل زريوالو عنكاوة وأما إثوى كبيرة آني ألي وقاو الصناعات مختلفة من مثلا حرق جراب آني من ديانة فأي منتوج أي شاتة خمشة وبرعاية من قائمة مقامية عنكاوة كبيرة بأنه أخنها بنماطق البش يعني فلاحين خنة خونا سلوان خا جوان قا يدلي بخلال أسرة 15 شنة 30 شنة أو تخمدي طاعة بريخة خاز لأي نموذج بسخوثة لا تعنكا وكل عوائل عنكا وبسخوثة لا تكلا تكل شتابوثة تكل مدبران دي إذا عنكا وتدأخني مهيروخ هذا محشاري قاود عنكا وتدهاويبا أراثد عنكا وتبيشن كله بيشي زرية مغوردة وهما تغدلياتا وهيلاند عنكا كل تدأولا خا أجواء بسيمة تدهاويبا كل نعيش غمدوق دادة قاود آدي إقراري قاود عنكاوة تدهاويبا أراثد عنكاوة بيشن كله بيشي زرية مغوردة وهما تغدلياتا وهيلاند عنكاوة كل تدأولا خا أجواء بسيمة تدهاويبا كل نعيش غمدوق دادة قاود آدي إقليمة وبالذوت عنكاوة ديلا

0: كبيرة كبيرة بشينة ثلاخن اديو قاوت ايبيس ديفالت اربيلة دت سلت انوة كبيرة بصيخي يخدم الشركة يخمن عزيزا اخونا سلوان ودقمخ ومقك تشه وألا موافق له قاوت اي تشهوة ومبارخ قاوت انفير دكاود له أخني إتن تقريبا 53 أصناف وإت بعد أصناف خنة أون لي ومخيو بعد يعني بعد داخلت مزرعة لولي ويعني نشروا يدو كبيرة بس متعال دخازوخ ناشت من كبيرة دكواثة دثي ودجميعة ودخازوخ الصالمو إنه كله دبصيخة وأي خمدي وسيمي الطالم نفس الوقت خبص خوثي لأنه كلنا دك جمعوخ بخدادة بيض فيستيفال كشاتا ودخازوخ أخدادة ودكودوخ مشاركة منا نفس الوقت كودوخ دعم طالت عزيزة سلوان إن شاء الله دائما هر أوغنها وخجميعة وبصيخ وبخدادة ودائما اوغن من ديانا خازق عنكاو لان صراحه عنكاو تستاهل اوغن هويا يعني بسخطه وهاويله انتاج جانا وهمين طلبا انه ناش جانا ودخل يعني اوديله دعم اوغن مشاريع يعني صدق يستاهلون
1: شاركت بمهرجان سله عنب منتجات صابون طبيعي وبتمنى الكل يجي يشوف ويشارك بالمهرجان وشكرا لكم وللاخ سلوان.
2: وهكذا وبينما تتدلى عناقيد العنب تحت ضوء المساء تبدو عنكاوة وكأنها تقول من جديد إن الأرض التي أحبها أهلها لا تشيخ وإن الحقول التي تسكنها أيادي الشباب لا تعرف العطش. ستبقى أرض عنكاوة خصبة بعطائها غنية بتنوعها جميلة بتراثها ما دام فيها من يؤمن بها ويزرع فيها حلماً ثم يترك للعناقيد أن تحكي حكاية النجاح. لراديو عنكاوة فابيان نؤيل.

يبرس قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديئة علناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

في مساء عنكاوي تفوح منه رائحة الأرض وتتمازج فيه ألوان العناقيد مع فرح الناس، انطلقت مساء الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي فعاليات مهرجان سلة العنب الذي نظمته قائم مقامية قضاء عنكاوة وفيستيفال عنكاوة في مزرعة الشاب سلوان سردار ساك النموذجية في قضاء عنكاوة، ليكون احتفاء بالأرض وخيراتها ورسالة جميلة تؤكد أن هذه المدينة ما زالت تنبض بالزراعة والتراث والمحبة.

0: جاء افتتاح المهرجان بحضور ومباركة السادة الأساقفة الأجلاء وبمشاركة محافظ أربيل السيد أوميت خوشناو إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، وسط حضور واسع من أهالي عنكاوة الذين شاركوا هذا العرس الزراعي والتراثي.
1: بناي خوي جورو مهربان حمله كان بخير بنا وروحوش حالين أو إواريا لعنكاوي خوشويست جاري شديكا فيستيفالي تري دكريتوا كزوتياري شنموني شاركمان وعنكاوي خوشويست من كاكسلوان بين زمین سالا و فستیوال دکاتو که فستیوال تریا به تاکید و دلالتی گرنجیدانی حکومت یارمی کردستان به همو کرت زیاوازکان به تایبت تر کرتی کشتوکالی نشانده داتن که عنکاوا و دشتی برانتی و او نوسیا بشه چی گرنگ بولا و برهنان و برهمینانی برو بوم کشتوکالیکان و برو بومی زوتیاران بلان بداخل و سالانی را بردو به هر حکاری بیتن لکردستان او کرتا پژوهشونی به خوب بینی، بلام لبرنامه کنی حکومت یارمی کردستان کابینه نویم لاستراتژیتی جنابی سرگ وزیران که رونه لب خالچ کردستان تند گرنجی به کرتی کشتکالی دیوان. او فستیوالش دلالتی گرنجیدانی حکومت و برهمی ناخوی خومن نشان دادن که پنجمین سال لعنکاوا انجام دادن ورای دستخوشی ل زوتیاری نمونهی شارکمان که سلوان که او کار دکاتن دلالتی اوی و کوباسم کر پیشوتونی او کرته لگلا وجده گرنجیدانی حکومتا امید دکه این نمونه انزور بیتن و اسایشی خورک لکردستان دا پارز راو بیتن که یه چگل بنما اساس یکانی کارکانی حکومتا به همو زورک پشتیوانی لو زورک کارانه دکه و رای دستخوشی کردن سپاسی همو آنش دکه این که براستی لفستیوالا کده بشداری دکن و بطیبتی لبابتی تری دبینین سالانه پیشوسونی زور بخواه دبینیتن استاوی نمایشان کرد بو پیموایا نزیگ به پنزه زوری تری اکه اوه رنگ ایمه اوکو بکاره نر حولاتیان تنها یک زوری لی بزنین چند زوری چی بزنین بلام اوی که کراوه مطوربه کردنو بخیو کردنو دواتر برامینانی ایشالله خواهی گوره برکتی دخاته وكان بردوامي دبيتن وحكومه تشتيواني لوزرا كارن دكات.
0: كان للعنب حكايه اخرى في هذا المهرجان، اذ احتضنت اروقه المزرعه اكثر من 52 نوعا من العنب بالوانه واشكاله ومذاقاته المختلفه في مشهد يروي بوضوح حجم التنوع الذي تستطيع ان تمنحه ارض عنكاوة حين تجد من يرعاها ويؤمن بعطائها.
2: قاعد مشريطة كبيرة بشكل ثلوخ أي شولد إديو كما أود لهم يقرأ سلوان إلى خا ما زلت يرخت في ثلا طالا من بابواثن وسواواثن ناشد عن كاوهر ناشو مزارعين يوا بالخيوة قاعد أراثو ومن بيرد أراثو عيشيوا وديوم أخني مق عن كواي التنشوهارة قاعد سلوان وكحس قخلة إيدي وطلبوا مني تدأزل قامة بش قاعد مقدومة أي شولة حلوية طالد عن كاوة وتشمد عن كاوة وطالد عن كواي وطالد سوليتوثا وطالد أربل وطالد أفرد كردستان وعراق.
0: ولم تتوقف حكاية الخير عند العنب، بل امتدت إلى منتجات أخرى من خيرات الأرض بينها أنواع مختلفة من العسل والخل ودبس الرمان والبيض، إلى جانب أركان متنوعة للمأكولات الشعبية التي استحضرت نكهة الأمس وذاكرة البيوت القديمة وعكست جانبا أصيلا من تراث عنكاوا وعادات أهلها.
3: كبيرة شكر راديو عنكاوا كمودالا دعاية كبيرة هاي بسيمة وشكر غيثي ثوخن الفستيفال خمسة سلثد أنوة وفي فستيفال إليفن بجزودة من 53 نوع أنوة عرض ودلان ودلان بج من نصر نوع أنوة خاثة أشاتة وكله بلقوا ليوه. وشكرا كل علم الداني الثيل وشكرا أي دعم الثيل طالا ومن كل مسؤولين الدولة وهاي بسيمة كله وهمينا من ريشانة إيتا كله ثيل وهاي بسيمة كله.
0: كما ازدانت أجواء المهرجان بأركان ترفيهية أضافت إلى المكان روحا من الفرح لتلتقي في مساحة واحدة الأرض بالإنسان والزراعة بالتراث والعمل بالفرح.
4: شينا براديو عنكاوا اديو مشاركة ودلن قاوت مهرجان مدخ لعد عدد انوة او مهرجان سرد عنب قاوت مقاطعة نمو 8 ضد أخونا سلوان سردار ساكا خميهرجان كبيرة بسيميوة أخني أول شاتة مشاركوخ ك ودلن زوتاث تشيكر ودقبتا خميهرجان كبيرة بسيما مشاركو له قاوية كبيرة ناش دخت دخازوغ نو إيثن مشو تبان من أمدوغ مشاركين كبيرة ك ود ات من ديانة كيبا أود لو عرض تمزبونه والمندي المميز قاعده المهرجان انه دخازخ انه اتو تريو خمشي انواع من انواع واشكال انواع واني انواع احتمال اول مره خازخ له او اول مره شموخ بقاو لانه اخني ليبي يقول خكمه انواع انواع انه تزرخوا له قاعد بيتها كدليث انواع كصابخوا على صابات او خكمه انواع متواجدين وموجودين او قاشوق لكن ده دخازخ انه اخني انواع يعني اني كبيرة من إنو ديثن آخا أول مرة شابقاو أو أول مرة خازخلو وخا يعني بحقوثة خا مهرجان كبيرة إنه دخازخ ناشي جانان مد أمر خسولاي جانان كبيرة ود خازخ شكل بصيخ ناشي بصيخ كاد دي مهرجان خمدي كبيرة بس يمي الكود خازد ناشي بصيخو وآيت دائما كبسخد من خازد ناشي بصيخ كله همو خكازر قحلو خكازر ولا خاز إنو أخني خا من مهرجان المهرجانات خازوخ هادخ من تيانا ناشي كبيرة كسولاي جميعة كمشو تبانك كبير مشاركين كبيرة لكن خمدي كبيرة بس يمه لأنه خازد خاوجه طيب مخواثوخ مخ آني تقوم شاركي قاود مهرجان خمدي كبيرة مبصخان وخمدي كبيرة بس يمه له وراديو عنكاوا دائما التا خبصمة بريشة أو بدخل خبصمة بريشتها قاد كل دكتا دائما متواجد لمنا ودائما قم شركانا ودائما مبصخ البواثا دائما قالا قم طفيالا دات كانوا أخرى راديو عنكاوة قالد نشواثني لا قالد قالني لأخي تنشواثا قالد نشواثني لو شميل وقاود دكواثا خنا هايتون كبيرة بس يم قاود مشاركوخن منا وقاود غزايوخن وبصخوخ كخازوخ لغا ما يدخونا فابيان دائما متواجد منا دائما قالا ليلو قادنا ثانيلا شينا ثيلوخن كبيرة عزيز أهلا وسهلا.
0: مهرجان سلة العنب ليس مجرد فعالية لعرض المحاصيل بل هو صورة مشرقة عن إرادة الشباب حين يختارون أن يجعلوا من الأرض مشروعا للحياة ومن الزراعة جسرا يصل الماضي بالمستقبل وهو أيضا تحية وفاء لكل مزارع يضع يديه في التراب ثم ينتظر بصبر أن تعود إليه الأرض بعناقيد من الخير.
5: صراحة فد يوم كلش جميل يعني إقبال جيد جدا وناس مثقفة يعني فد يوم عظيم صراحة ما كنت أتوقع أول مرة جيد وشارك فد شيء عظيم شفته بصراحة بعد شو أقول ما أعرف أشكرك شكرا جزيلا.
6: هذا النموذج من المحاصيل الزراعية الموجودة في عنكاوة هذا نموذج يدل بأنه عنكاوة كانت لها قدرات زراعية وفلاحي عنكاوة كان لديه إنتاجات زراعية مختلفة كانت تسهم في صناعات محلية اختفت في هذه السنوات الأخيرة لكن من الممكن كاكا سلوان قدر أن يستطيع أن إنتاج أكثر من 52 نوع من العنب المحلي وبطرق زراعية أكاديمية وبطرق جيدة. هذا النموذج اللي شاهدتموه اليوم في عنكاوة هو نموذج لفلاح عنكاوي استطاع أن ينتج هذه المحاصيل التي تدخل في صناعات محلية متعددة وهو بحاجة إلى دعم من وزارة الزراعة في حكومة الإقليم وحكومة الإقليم لأنه رعاية هذه المهرجان هو من قبل القائم المقامي والقائم المقامي يجب أن تساهم في أن يكون هناك أكثر من هذا النوع من المحاصيل الزراعية لعدة جوانب لأنه لم تبقى هذه الأراضي الزراعية كما كانت سابقا واليوم بحاجة أن تكون هناك نماذج لمحاصيل صغيرة ومشاريع صغيرة تساهم في زيادة الإنتاج المحلي لبلدة عنكاوة. طبعا أتلقي قارة رابع قاود راديو عنكاوة أتلن خمندي رابع بأنه آدي أذعيدة يعني آدي في استفالة فايش بريا كشة تقو عنكاوة دي للدليل بأنه أراث عنكاوة أتن يرطوثة كبيرة هو أتن كبيرة من محاصيل زريوال وعنكاوة وأما أثوى كبيرة آني ألي وقاو الصناعات مختلفة من مثلا حرق جراب آني من يعني فأي منتوج أي شاتد خمشة وبرعاية من قائمة مقامية عنكاوة كبيرة بأنه أخنها بنماطق البش يعني فلاحين خنة اخونا سلوان خا جوان قا يدليه بخلال اسره 15 شنه سري شنه او تخمدي طاوه بريخه خاز لاي نموذج بسخوثه لك عنكا وكل عوائل عنكا وبسخوثه لك كلا تكل شتابوثه تكل مدبران دي اذا عنكا وتدخني مهيرو هذا محشاري قاود عنكا وتدهاويبا اراثد عنكا وتبيشن كل بيشي زرية مغوردة وهما تغدلياته وهيلان دعنكا كل تدأولا خا أجواء بسيمة تدهبا كل نعيش غمدوق دادة قاود آدي إقليمه وبالذوت عنكا ديلا مركز دد زراعي قاود أربل للعلم على الملتي دالك عنكا قديم الزمان هم يا وخا قنطرون رابا دزرقثة قاود منطقة كل ناشو ديا آثي والعنكا وتضمنطي وخط وصار دا خط وصار لتن التناني من ديانة إيبان تطوير وضوه اهتمام قاو كبيرة هايتون بسي نوزات بولس ريشان اشتابوثة سورايا يوذاع ومردوثة
7: كبيرة كبيرة بشينة ثيلوخان اديو قاوت اي بي ستيفالت اربيلة دت سلت انوة كبيرة بصيخي يخدم الشركة يخدم عزيزا اخونا سلوان ودق مخه مقك تشه وألا موافق له قاود أي تشهوة ومبارغ قاود أنفير رد قاود له أخني إتن تقريبا 53 أصنافة وإت بعد أصناف خنا أون لي مخيو بعد يعني بعد داخلت مزرعة لولي ويعني نشروا يدو كبيرة بس متال دخازو خناشت من كبيرة دكواثة دثية ودجميعة ودخازو خلص هلمو إنه كله دبصيخة وأي خمدي وسيمي الطالب نفس الوقت خبص خوثي لأنه كل عندك جمعه بخدادة بيض فيستيفال كشاتة ودك خازق أخدادة ودك كودوخ مشاركة منها نفس الوقت كودوخ دعم طالت عزيزة سلوان إن شاء الله دائما هر أوغن هاو جميعة وبصيخ وبخدادة ودائما أوغن من ديانة خازق عنكاو لأن صراحة عنكاو تستاهل أوغن هيا يعني بصيخته وهاويل إنتاج الجانة وهمين طلبا إنه ناش الجانة أدخل يعني أديله دعم أوغن مشاريع يعني صدق يستاهلون
8: شاركت بمهرجان سلة عنب منتجات صابون طبيعي وبتمنى الكل يجي يشوف ويشارك بالمهرجان وشكرا لكم وللأخ سلوان
0: وهكذا وبينما تتدلى عناقيد العنب تحت ضوء المساء تبدو عنكاوة وكأنها تقول من جديد إن الأرض التي أحبها أهلها لا تشيخ وإن الحقول التي تسكنها أيادي الشباب لا تعرف العطش ستبقى أرض عنكاوة خصبة بعطائها غنية بتنوعها جميلة بتراثها ما دام فيها من يؤمن بها ويزرع فيها حلما ثم يترك للعناقيد أن تحكي حكاية النجاح لراديو عنكاوة فابيان نوئيل

0: go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

خرزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوتشي بوينت شؤوت.